الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

شوفي يا بنيات، حيلوا شوي يا بنيات.

0: يا صباح المحبة وصباح الرضا وصباح السعادة عليكم مستمعين الأحبة. يوم جديد وبداية جديدة وصباح جديد من صباحات الشبيبة بإذن الله تعالى. كذا تستمتعون برفقتنا دائما من الساعة كذا السادسة والنص إلى الساعة التاسعة صباحا برفقتكم أنا أبرار مشيفري وأيضا عيد الخويطري وفي الإخراج عاهد الزجالي.
1: صباح عليكم بالخير مستمعي الكرام في برنامج صباح الشبيبة على إذاعة الشبيبة، وهذه أيضا تحية صباحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا تحية صباحية للي يتابعونا على منصات التواصل. يا صباح الورد يا محمد، صباح عليك بالخير، وصباح الخير للريم، وصباح الخير مستمعي الكرام اللي مثبتين على الموجة أيضا 97.5 92.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. صباح جديد، يوم جديد، يوم الأربعاء اللي وصلنا يوم الخميس.
0: أي والله يوم الأربعاء يعني هانت يا جماعة، باقي يوم على الويكند، وأكيد نحن في النهاية من بداية البرنامج إلى نهاية البرنامج نستقبل مشاركاتكم رسائلكم الصباحية اللي نعتبرها حبل الوصل بيننا وبينكم على 94777975. وبداية مع حمدان الرديني يقول: صباح يفيض بالنور والتفاؤل ويوم محفوف بالخير والسعادة والتوفيق لكل خطواتكم. يعطيك العافية يا حمدان وصباحك سعيد. وأيضا عنود من دولة الإمارات أكيد نوجه لها تحية، تقول: عنود صباح الخير لعيونكم، لعيونك الحلوة، لوجهك السمح، لصوتك الهادي وابتسامتك. الله الله الله يا عنود، وابتسامتك الفاتنة لحكي لك ولك لحكيك ولك ولقلبك. الله يا عنود، هذا اللي يقول لك
1: صباحات السعيدة،
0: يرفعون معنوياتنا من بداية الصباح. يا عيد
1: الدوبامين،
0: يعطون الدوبامين كذا يشجعونني. يلا قدموا.
1: ايش اسمه أبرار؟
0: دائما هرمون الدوبامين.
1: دوبامين.
0: حضرتي اسبوع كامل صدعت عيد وانوار.
1: الله يسعدكم متابعينا، وايضا هذه تحيه لمريم راشد من الامارات، وايضا محمد منير من اوغندا. نصبح عليك بالخير اخي محمد، وهذا ايضا صباحات الخير للريم وكل من يتابع برنامج صباح الشبيبه. احنا معاكم ان شاء الله مثل ما قالت أبرار من الساعه 6:30 لين الساعه 9 صباح. فقراتنا المنوعة، فقراتنا اليومية بمختلف
0: مختلف الفقرات ومختلف المواضيع الصباحية، وأكيد ما يحلى هذه الفقرات والمواضيع إلا بمشاركات أكيد مستمعي الشبيبة في صباح الأربعاء، سواء اللي متجه لدواماته أو اللي حاب يخلص كذا مشاوير الصباحية أو اللي متجه صوب ظفار أرض اللبان. فنحن نصبح عليكم ونتمنى لكم صباحات سعيدة.
1: بما أن على طاري ظفار،

0: ظفار قوش حالي. مستمعينا ظفار يا خضرات تنبض بالحياة في قلب شبه الجزيرة العربية. تتحول محافظة ظفار مستمعي الكرام في سلطنة عمان مع حلول موسم الخريف إلى لوحة طبيعية ساحرة تتجاوز كونها مجرد مقصد سياحي مميز لتصبح رئة خضراء تنبض بالحياة ومصدرا رائدا للتنوع الحيوي والبيئي في المنطقة.
1: الذي تشهد فيه شبه الجزيرة العربية ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، تتأثر الظفار بالرياح الموسمية التي تتسبب في تساقط الرذاذ وانتشار الضباب. هذا المناخ الفريد يؤدي إلى تحول أسباب الحياة والتنوع البيئي بالكامل.

هناك مستمعين الكرام بصوت أخضر ممتد، تتحول هذه المساحة تصل إلى أكثر من 4500 كيلومتر مربع والجبال إلى غطاء نباتي يكتسي باللون الأخضر.

0: معالي مستمعينا، إنتاج مكثف للأكسجين، ينتج كل متر مربع من هذا الغطاء النباتي نحو 130 جرام من الأكسجين يوميا.
1: وأكيد مستمعين الأحبة، من أبرز مميزات خريف ظفار، لا تقتصر جاذبية خريف ظفار على الأرقام البيئية فقط، بل تتعدد المميزات التي تجعل منه تجربة لا تنسى. الطقس المعتدل والرذاذ المستمر وانخفاض ملموس في درجات الحرارة مقارنة بغيرها من مناطق الخليج العربي، مع تساقط الرذاذ الخفيف والضباب الذي يغطي القمم الجبلية.
0: العيون المائية مستمعي الكرام، تفجر العيون المائية الطبيعية مثل عين دربات وعين قرزيز وعين أثوم واكتساء الشلالات بالمياه العذبة التي تتدفق بغزارة عبر الوديان. وهناك تنوع حيوي وباحتضان المنطقة للعديد من الكائنات الحية والنباتات الفريدة، مما يجعلها بيئة مثالية لتعزيز الحياة الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي.
1: أيضا ما ننسى الأجواء الثقافية والسياحية مستمعينا، فأكيد تنشيط الحركة السياحية عبر الفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة، بالإضافة إلى التعرف على التراث الظفاري الأصيل والأسواق الشعبية.
0: نقول مستمعينا أن خريف ظفار ليس مجرد فصل استوائي عابر، بل هو ظاهرة بيئية متكاملة تكتسي فيها الطبيعة بأجمل حللها، لتظل ظفار مصدر للجمال وتجدد الحياة وبيئة مستدامة يصونها الجميع.
1: إذن على 24994 نستقبل أكيد مشاركاتكم، ونقولكم صباح الخير وصباح الشبيبة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الورد والفل والياسمين، صباحكم جميل.
0: أهلا بك أخوي أحمد، كيف حالك؟
2: حياك يا سعيد، حيا الله أستاذ أبرار، يا مرحبا.
1: أهلا كيف صباحك المتابعين سعيد،
2: المتابعين والمستمعين لهالبرنامج الرائع.
0: الله يحفظك يا رب.
1: صباحك سعيد يا أحمد.
2: صباحكم أسعد يا أستاذ أبرار، حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
1: تعرفنا الافتتاحية معك، أول اتصال معك يا أحمد.
2: أنا أول واحدة.
1: أيوة كالعادة.
0: إيش الأخبار يا أحمد؟
2: والله الحمد لله بخير، أنتم بخير ربي.
0: الله يحفظك، مشوارك للدوام ولا راجع من الدوام؟
2: لا والله أنا عندي فترة إجازة هالأيام.
0: ما شاء الله، زين زين، استمتع يا أحمد.
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: بما أن الحديث أيضا عن ظفار وأجواء ظفار، أكيد في أيضا في المحافظات الشمالية عدد من الولايات أيضا نقول اللي فيها اعتدال في درجات الحرارة.
2: إيه نعم بالضبط كذا.
0: ها يا أحمد، مباشرة ندخل معك في الموضوع ولا؟
2: زين زين زين، ترى أنا متصل بشي الموضوع.
1: يعني ما لعيون عيد ولا لعيون أبرار عشان الموضوع.
2: لا لا لا، الموضوع الموضوع جاي من مع من؟ جاي من عند أبرار وجاي من عند عيد.
0: الله يحفظك يا أخي أحمد.
2: يمكن لو مع غيركم ما بشارك. حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
0: حياك أحمد. إذا أحمد لو بتحذف سنة واحدة من حياتك إيش راح تكون؟ إحنا في موضوع حلقة اليوم طبعا في حياة كل واحد منا أكيد محطات كثيرة، منها لحظات نقول نتمنى نعيشها لو مرة ثانية، ومنها تجارب ربما كانت صعبة لكنها علمتنا وغيرت فينا أشياء جميلة يا أحمد. وإحنا هنا ما بهدف مثلا نقول إنه يعني ذكريات السنوات اللي هي نقول السنوات اللي مضت بهدف الندم أو الوقوف عندها أو الوقوف عند الماضي، ولكن خلينا نتأمل شوية أحمد لهذه السنوات، إيش تعلمنا منها وأصبحنا أشخاص اللي إحنا عليه اليوم؟
2: نعم، هو سؤالكم أنتوا كاتبينه هناك تحت ليش؟ أنا يعني أي سنة من السنوات يمكن لك أن تحذف،
0: ممكن تحذفها يعني علمتك أشياء هذه السنة.
2: ما علي، أنا بخبرك شيء. شوف الكلام المنطقي أو اللي يتبادر في الذهن مباشرة إن الإنسان يتمنى مثلا يحذف السنة اللي فيها كانت آلام وحزن وأول وثالث.
0: أكيد.
2: لكن في الحقيقة إنه كل سنة أو كل يوم مر على الإنسان يتعلم منه شيء.
1: أكيد.
2: حتى لو كان هذا اليوم أو هذه السنة أو هذه المدة من حياته كانت صعبة أو مؤلمة، ولكن لا بد أن هذه السنة تعلم منها شيء، ويمكن هذا الألم اللي أصابه في هذه الفترة يعني خلاه يرجع أقوى وأصلب من السابق.
0: جميل.
2: فالإنسان المفترض إنه ما يقول أنا بحثه، يقول لا، لعل السنة هذه جعلتني أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر خبرة. فالإنسان لابد أنه يقتنع ويرضى بما كتبه الله له.
0: ونعم بالله.
2: مهما كان، كان خيرا أم شرا.
0: زين أحمد، يعني ما في سنة معينة كذا عندك بالضبط يعني؟
1: يعني مثلا سنة ما كانت سهلة لكنها تركت لك درس ما تنساه، كذا تعلمت درس كبير في هذه السنة.
2: أكيد خليك أنت من السنة، يعني ما يمضي الإنسان في شهر إلا في يوم من الأيام كان في صعوبة وكان مختلف. هذا سنة الحياة، عمرها ما كانت الحياة حلوة دائما، يوم حلو ويوم مر ويوم صعب ويوم ألم، هذا طبيعة الحياة، وما تحلى الحياة إذا ما كان فيها هذا الاختلاف. فالإنسان ما يقول أنا بحدث، يقول سنة أو وقت وعدة وتعلمت منه والقادم أجمل
1: بإذن الله.
2: لكن كلمة أني بحذف صعب، أنت كم بتحذف وكم بتخلي أصلا؟
0: صحيح،
2: هذه وجهة نظر يعني.
0: تحيات لك أحمد.
1: العافية أحمد،
2: الله يعافيكم يا رب.
0: الله يحفظك،
2: جميل صباحكم أسعد،
1: يومك أجمل بإذن الله تعالى وأسعد يا أحمد.
2: حياكم.
0: شكرا يا أحمد، مع السلامة. الله يحفظك يا رب، مع السلامة. أحمد يقول من كل السنوات، كل السنوات كل سنة نتعلم منها، كل سنة أكيد تركت درس معين.
1: والحلو إنه يعني ذكر أحمد إن كل يوم من أيام حياتنا هي ستصنعنا، هي ستصنع من شخصياتنا. فأكيد مهما كانت الأيام صعبة، مهما كانت سنة من السنوات هي الصعبة، غالبا أصعب السنوات اللي يكون فيها فقد، لكن أكيد تعلمنا وتغير فينا أشياء جميلة. إذن مستمعينا، هذا موضوع حلقتنا لليوم، يا ترى لو بتحذف سنة واحدة من حياتك شو راح تكون وليش؟
0: بإمكانكم التواصل معنا مستمعي الكرام على أرقام الاتصال طبعا على 24990000 لسماع أصواتكم، وعلى رقم الواتساب باستقبال رسائلكم على 94777975. الحين قبل أن نوصل للساعة 7، وأكيد في ناس سعد متوجهة للأعمال،
1: أيوة
0: اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان 98.5.
1: وأكيد وصلتنا مشاركة من شدن، شدن تقول ما بحذف حتى أصعب سنواتي، لولاها ما صرت أقوى، أما الفقد والحزن فهو جزء من الحياة. جميل يا شدن، وأحييك على هذا الوعي اللي تمتلكينه. أيضا مشاركة أخرى من العريمي، العريمي يقول أكيد سنوات كورونا مو بمحسوبة من عمرنا. لا، والمشكلة سمنا فيها، زاد وزننا فيها. أي والله من اليلسة يا العريمي، من الحجر والقاعدة في البيت.
0: صباح الخير يا يوسف، أهلا وسهلا فيك. وأيضا اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي، محمد أهلا وسهلا فيك من أوغندا، نصبح عليك بالخير. مريم راشد من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا أيضا صباح سعيد للسعيدي، صباحك خير يا سعيدي.
1: وأحمد الشهراني يقول بحذف السنة اللي أول ما نزل فيها القسط الشهري عشان ما يدفع قساط، ما يكلف فلوس. هاي من الأساس يا أحمد، أفضل الواحد ما يأخذ قساط وقروض.
0: سعد صباح الخير يا سعد. جواد صباح علينا بالخير، صباح الخير يا جواد. سالم يقول ممكن أسوي إهداء، أكيد يا سالم،
1: أكيد يا سالم، أكيد بالعكس، ورح يوصل إهداء بإذن الله تعالى. أما الفارس يقول بحذف سنة 2021 علمتني درس عمري ما أنساه. جميل إن هذه السنة علمتك درس الفارس، ويشارك أيضا تقريبا في أحد الأشخاص أيضا قالوا 2021 كذلك ودهم يحذفون. أيوة المهم، ف
0: راح يجمعوا اليوم اكيد للمتابعين،
1: أيوة اغلبهم يعني يذكرون اسمائهم. كذلك جهاد قال نفس الحاله 2021، لكن جهاد بسبب فقد والدته الله يرحمها.
0: الله يرحمها ويغفر لها يا رب. اكيد مستمعينا هناك من استفاد ايضا، خلينا نقول في 2021 ممكن هي فعلا كانت سنه الله لا يعيدها ان شاء الله تعالى ولا ترجع، ولكن البعض ربما يكون أيضا تعلم أشياء من خلال طبعا نقول في سنة كورونا
1: أكيد
0: كوفيد 19. محمد يقول أنا في سلطنة عمان في ولاية سمايل، تحية لك يا محمد.
1: جميل يا محمد، تعرف أن في أحد المشاركات يا ريت يذكر لنا اسمه، هو غير المحور السؤال، قال أنا بدل ما أحذف أريد أضيف سنة.
0: أضيف سنة،
1: فتتوقع شو هي السنة؟
0: عادي أضيفوا سنواتكم.
1: تعرف شو السنة اللي ودي يضيفها؟ يقول لك 2040. يقول يعني هو يتوقع ويتأمل 2040 راح يكون جدا ثري. فنتمنى إن شاء الله من بكرة إن شاء الله يا صاحب المشاركة أنك تكون بإذن الله تعالى ثري وتحقق كل اللي في بالك.
0: بيلسان صباح الورد، أهلا بك يا بيلسان. إحنا الحمد لله بخير. وأيضا أم خالد تقول تعلمت أن الحياة قصيرة وما يبقى من الإنسان إلا غير طبعا غير أخلاقه وكلماته الطيبة وأثره بين الناس. شكرا لك يا أم خالد. آمال نصبح عليك أيضا بالخير. كل حياتي ضيم. أفا
1: اليوم لا
0: ولدت لا. لا يا آمال، كلها إن شاء الله تكون خير بإذن الله تعالى. تفائلوا ونقول أفواهكم أقداركم،
1: تفائلوا بالخير تجدوه يا جماعة.
0: أكيد.
1: أيضا أحمد السعدي، أحمد السعدي صباح عليك عيد، ويقول صباح الخير على الشبيبة وعلى أبرار وعيد وعلى الكل من المصنع الجميلة وجوهي العليل.
0: جوه العليل
1: قال جوهي
0: جوهي العليل ها.
1: يعطيك العافية يا أحمد، فكل الشكر لكم. طبعا سويلم صباحك محبة يا سويلم، وصباحات سعيدة لك يا حمدان ويا سعدوش، أو عفوا يا سعد، وكذلك لك يا عنود.
0: ونقول مستمعي الكرام 2499000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد وأخت أبرار، يسعد لي صباحكم في هذا اليوم الجميل، وأقولكم جميعا صباح الخير.
0: صباحات السعادة أخوي يعقوب، كيف حالك؟ كيف الصحة؟
3: الحمد لله بخير وعافية، كيف حالكم أنتم؟
0: الله يبارك فيك. الحمد لله احنا بخير وعافية، دامكم أنتم بخير وبتواصلكم الدائم.
3: دائما متعلقين في هكذا صباحات. أوجه تحايا لكل من هو على السمع ويستمع لهذه الإذاعة الجميلة، وتحية خاصة أيضا إلى صديقي المخلص سامي العبدلي. طبيعي
0: تحياتنا لهم وكل من يعرف يعقوب السيابي.
1: أكيد
3: لا شك.
0: هاي يعقوب الله يحفظك يا رب، وين مشاويرك الصباحية يا يعقوب؟
3: والله أنا حقيقة أتمتع بإجازة سنوية من يوم الأحد الماضي
0: ما شاء الله،
3: وأتجول في ربوع السلطنة يعني خاصة بعد صلاة الفجر.
1: جميل.
3: أحب أخرج هكذا، وبعدين لدي نية إن شاء الله خلال نهاية هذا الأسبوع إلى سفر بإذن الله تعالى.
0: الله يحفظكم يا رب.
1: سفرة ممتعة إن شاء الله يا يعقوب.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
1: طيب يا يعقوب، كذا الموضوع الحلقة اليوم، لو بتحذف سنة واحدة من حياتك فشو راح تكون وليش؟
3: شوفي أبرار، الحياة مليئة بكل شيء، مليئة بالفرح، مليئة بالحزن، مليئة بالسعادة، مليئة بكل حاجة. وحقيقة يعني نحن لو نجي نقول نبغى نحذف سنوات من عمرنا، تمر علينا سنين حقيقة صعبة جدا. يعني أنا مثلا لو أريد أحذف سنة عام 2020،
1: أيوة.
3: يعني بكونها يعني سنة بالنسبة لي مليئة بالمصاعب والمتاعب. لكن ما معنى أن هذه السنة تعتبر بالنسبة لي سيئة؟ ألا أنها هي درس من الدروس الحياتية اللي يجب الإنسان يتعلم منها، وبالتالي ربما يعني هذه العثرات اللي تأتي أنت تتعلم منها حتى يعني تستفيد منها في السنوات اللي بعدها، وهذا ما حصل.
0: أكيد.
3: يعني نتعلم لكي نستفيد.
1: نعم.
3: فلا بد من عثرات في الحياة للإنسان، لأن الحياة مو سهلة يعني كما يتصورها البعض. وأنا دائما عندي مقولة يعني من لا يحب صعود الجبال
0: يعيش بعد الدهر
3: بين الحفر. هذا باختصار شديد أخي عيد وأخت أبرار.
0: شكرا لك يا يعقوب، وكأنك تقول فعلا أنه كل سنة تعتبر فرصة عشان نبدأ إحنا من جديد أصلا.
1: أكيد
3: لا شك.
0: الله يحفظك أخي يعقوب، سعيدين بالمشاركة.
3: يحفظكم، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: الله يحفظك يا يعقوب. شكرا. إذن كل مرحلة مستمعين الكرام من مراحل حياتنا تحمل أكيد جانب من النمو والتعلم والاستفادة أيا كانت السنة. ونقول مستمعينا على 2499000 وأيضا في انتظار تواصلكم على رقم الواتساب على 94777975 وأيضا اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي وهناك أيضا في على اليوتيوب وعلى منصات إكس للشبيبة. راح نطلع لفاصل مستمعينا وبعدها راجعين إن شاء الله تعالى الاستكمال وبداية جديدة نقول بداية يوم جديد يوم الأربعاء اللي نتمنى كل التوفيق أكيد للجميع
1: بإذن الله
0: وإن شاء الله تعالى اللي وصلنا إلى يوم الخميس. أكيد المعنويات مختلفة اليوم أبرار صح؟
1: من البداية
0: ها؟
1: من أول الساعة 12 AM كذا 12 AM خلاص المعنويات مرتفعة طال عمرك.
0: إذا طالعين وراجعين لكم مستمعينا
4: عيش حياتك وخليك شبابي في مؤسستك أنت تدير الوقت الجهد الموظفين وحتى العملاء لكن السؤال

في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأحبة. نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، لو بتحذف سنة واحدة من حياتك شو راح تكون؟ أكيد في انتظار مشاركاتكم الصباحية على 94777975 أو على رقم الاتصال على 24924.
1: انتظار أكيد مستمعينا مشاركاتكم عبر أرقام التواصل، وأيضا تحياتنا الصباحية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب، منصة إكس صوت وصورة، وأيضا للمتابعين اللي موجودين معنا في أكيد منصات التواصل الاجتماعي. عبد العزيز العبد الله من قطر صباح عليك بالخير، أيضا أبو فهد صباح الخير، والفارس أيضا صباح الخير، وأهلا باللي يتابعونا من الفلبين موجودين في سلطنة عمان صباح عليكم أكيد بالخير. آمال يسعد لي صباحك، أهلا وسهلا فيك، وكل من يتابعنا في برنامج صباح الشبيبة
0: أكيد طبعا. وأيضا صباح على هدى اليعربي تقول صباح الجمال، وأيضا السويرم يقول يصبح عليك ويسلم عليك يا عيد ويبيع اسمك على الغداء. محظوظ السويلم،
1: سويلم
0: محظوظ يا عيد، عزيمة عزيمة غداء،
1: يعني يعرفوني أني أبحث عن الولايم والعزائم ولا كيف.
0: هو شكل من حبيبة يعزمك.
1: تحية لك يا سويلم، شكرا جزيلا لك. نروح على 94777975 مجموعة من الرسائل وصلتنا مستمعي الكرام للحديث أو للمشاركة في موضوع حلقة اليوم. نروح للرسالة الصباحية دائما اللي توصلنا عبر رقم الواتساب، ودائما هذه الرسالة تجينا من ولاية المضيبي، عرفتيها؟
0: ناصر الزيادي.
1: ناصر الزيادي أكيد يقول همسة صباحية تقول على المحبة والإخلاص، نلتقي في كل صباح حروف صغيرة تكتب لكنها تدخل القلب بمعنى وإحساس، تحمل المودة والأخوة، تكتب لتبادل السلام والتحية. أسأل الله لي ولكم بركة وتوفيق وعفو وعافية ودعوة مستجابة، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، اللهم آمين يا رب. هذه أكيد تحيات متابعنا، متابع برنامج صباح الشبيبة وإذاعة الشبيبة، ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغريين بوادي عندام ولاية المضيبي شمال الشرقية. وطبعا راسلنا أكيد صورة،
0: أحلى شيء لما يشاركونا الصور،
1: هاي صورة الأودية، صورة الأودية اللي طبعا وادي عندام، فجماليات هذا الوادي. مستمعينا استمتع يا أخوي ناصر، الله يحفظك يا رب. وأيضا من الرسائل عبد العزيز يقول من قطر، إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية إنسانية فغالبا ما تمر طبعا بسنوات أو نمر بسنوات نتمنى لو أنها لم تكن في قائمة ذكرياتنا. عادة ما يميل الإنسان لاختيار السنة الأكثر ثقل أو ألم، سواء بسبب خيبة أمل أو فقدان أو قرار خاطئ، لكن المفارقة أن السنوات الصعبة غالبا ما تكون هي التي تشكل وعينا وتمنحنا القوة والخبرة لمواجهة القادم حتى وإن أرهقتنا في وقتها. أنا لو أتيحت لي الفرصة راح أختار السنة اللي خذلتني فيها الظروف، وأتمنى لو غيرت فيها قرار اتخذته بنفسي دون مناقشات. ولو بحذف سنة راح أختار سنة 2025، لأنه في هذه السنة انكسرت وجريت طبعا انجرحت، يمكن يقصد من أشخاص كنت أظن أنهم أقرب الأشخاص لي. عبد العزيز عسى الله يعوضك خير يا عبد العزيز،
0: الله يحفظك يا رب، يعطيك العافية يا عبد العزيز، وإن شاء الله تتعلم، أكيد كلنا نتعلم دائما من اللحظات الصعبة. إذن يعني دائما نحن نتساءل مستمعينا، ليش نحن نتمنى أحيانا نحذف بعض الذكريات، نحذف بعض السنوات؟ لأن أحيانا لما نمر نحن بتجارب صعبة أو مراحل مليئة بالضغوط نحس كذا بأن نحن نتمنى لو ما صارت وهذه الفترة من الأساس، يعني هذا شعور طبيعي يمر فيه كثير من الناس. لكن مستمعينا الدراسات النفسية تشير إلى أن الذكريات حتى الصعبة منها تلعب دور مهم في تكوين شخصياتنا، لأنها تساعدنا على فهم أنفسنا بشكل أكبر وتطوير قدرتنا على التعامل مع التحديات. فالماضي أكيد نحن ما نقدر نغيره، لكن نقدر نغير الطريقة اللي نشوف فيها هذا الماضي ونشوف فيها هذه الذكريات المؤلمة، ونحول هذه التجارب الصعبة إلى دروس وخبرات تساعدنا أكيد في المستقبل.
1: مستمعينا، وهل الإنسان يحتاج فعلا إلى زر لحذف الماضي؟ ضغطة زر نحذف فيها كل شيء. فكرة حذف سنة من الحياة تبدو جميلة أحيانا المستمعين وكأنها فرصة للبدء من جديد، لكن الحقيقة أن كل مرحلة نمر بها تحمل جانب من النمو والتعلم. علماء النفس يتحدثوا عن مفهوم إعادة تفسير التجارب، أي أن الإنسان يستطيع مع الوقت أن يرى المواقف القديمة بنظرة مختلفة، فيكتشف أن بعض السنوات اللي ظنها سيئة كانت سبب في نضجه أو تغيير طريقه للأفضل. فربما مستمعي الكرام أن السنة اللي يريد حذفها اليوم هي نفس السنة اللي صنعت نسخة منه أقوى. سؤال، هل غيرت نظرتك لبعض السنوات مع مرور الوقت؟
0: أكيد، يعني أحيانا السنة اللي نحن نقول هذه أصعب سنة وسنة صعبة وسنة سيئة، لما خلاص تكون من الذكرى هذه السنة ويمرن سنوات نحن نتذكر السنة اللي نشوفها سنة مؤلمة ونقول لا، بس هذه السنة صنعت فينا وايد أشياء، غيرت وايد شخصيتنا،
1: صحيح،
0: صقلت فينا وايد أمور، ففعلا تتغير نظرتنا نحن لهذه السنوات.
1: فكانت هذه السنة مثل ما تقول أبرار هي سنة للتغيير، سنة إن احنا نتعلم من هذه السنوات، سنة صار فيها نمو، صار فيها تعلم. وإذا كنا ذكرنا طبعا في الاتصالين الماضيين اللي طبعا من يعقوب وأحمد،
0: أيوة،
1: والأغلب يمكن ربما أجمع على أنه 2021 ربما يكون هي السنة الأصعب اللي مرت في حياة كل واحد منا، ولكن هي أيضا البعض الآخر صنعت منهم أشياء يعني كثيرة واستفادوا من خلال الظروف اللي مرت بها هذه السنة. مريم راشد تقول أنا أتابعكم من اليوتيوب، يا هلا بك يا مريم من الإمارات،
0: كل الشكر لك يا مريم وإن شاء الله كذا مشاهدة ممتعة لك. أما أبو حمد يقول ودي يحذف 2016، يقول دهورت حياتي فيها وتعطلت سنتين لكن مشت الأمور الحمد لله الحمد لله. فأحيانا مثلا نحن نقول هذه السنوات ممكن ما فيها نهاية أو شيء، لكن بعدها نلاحظ إن كيف سبحان الله الأمور تمشي وكيف تتحسن هذه الأمور.
1: أم خالد تقول 2025، وأم أواب تقول 2017، بس زين لو تخبرونا ليش.
0: أيوة ودنا نعرف السبب. أم حمدان أردين يقول ما رح يحذف ولا سنة، لأنه يقول لو حذفنا سنة فراح نحذف معها دروس قوتنا وذكريات أسعدتنا ولحظات سوتنا، لذلك ما بمسح ولا عام لأن كل سنة مرت هي صنعتني. جميل يا حمدان ويعطيك العافية على هذا الوعي.
1: وابو فهد يقول ممكن نسمع الفنان الراحل سالم علي سعيد، اكيد حاضرين. ام خالد تقول الثقه لا تعطى لكل احد، والانسان يعرف وقت الشده لا وقت الكلام. كلمات جميله، كلمات صباحيه. ابو فهد تسال عن البث في ظفار في صلاله، فيه بث برنامج من الخريف وايضا يسبق برنامج البعد الخامس للزميل حفيظ قعبوب، وبرنامج من الخريف اللي تقدمه أيضا الزميلة شيماء السيابي. إحنا صباح الشبيبة يبث من مسقط.
0: أي والله من مسقط، لكن من مسقط. أكيد دائما تقدرون تسمعونا أو تشاهدونا أيضا سواء كان على 98.5 في ظفار و 97.5 في مسقط والباطنة، بإمكانكم أيضا تشاهدونا على منصة إكس وعلى اليوتيوب، فقط اكتبوا الشبيبة بالعربي وراح يطلع لكم كل برامج الشبيبة. كذلك أبو عاطف، يعطيك العافية أبو عاطف. أبو عاطف يقول صباح السعادة وصباح الأمل والابتسامة الجميلة لك أبرار ولجميع طاقم الشبيبة والمستمعين، كل التحية لك يا أبو عاطف. وأما بخصوص موضوع حلقتنا اليوم، ففرح من السعودية تقول ما رح نحذف أي سنة لأن كلها مدبرة من رب العالمين،
1: والنعم بالله
0: والنعم بالله.
1: مستحيل أحذف، يقول كل سنة من حياتي فكل سنة علمتني درس وكشفت لي وجوه وصنعت مني الإنسان الذي أنا عليه اليوم. الجميل منها أهداني ذكريات، والصعب منها منحني قوة وخبرة، لذلك لا أندم على ما مضى بل أشكر كل محطة صنعت شخصيتي. هذه الرسالة وصلتنا من العزيز الحبيب أحمد الشهراني من المملكة العربية السعودية. تحياتنا لك يا حبيبي يا أحمد، شكرا جزيلا.
0: شكرا لتواصلكم.
1: مستمعين احنا راح نتوقف لفاصل إعلاني وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم فقرات برنامجنا صباح الشبيبة.
2: خليك شبابي، قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عليك شبابي.
1: جددت بطاقتك الشخصية؟ أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فوراً وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج صباح الشبيبة. تحياتنا دائما نبعثها للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية وعلى أيضا ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في أرض اللبان على 98.5. يا أهلا وسهلا بالمتابعين اللي يتابعونا أيضا على مواقع التواصل. نذكركم بموضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام، لو تحذف سنة واحدة من حياتك إيش راح تكون هذه السنة؟ وإحنا ذكرنا في بداية الحديث إنه ما شرط إنه هذه السنة مستمعي الكرام هي بهدف الندم أو الوقوف عند الماضي، هي نخليها تأمل كيف صنعتنا هذه السنوات وإيش اللي تعلمنا منها وكيف أصبحنا الأشخاص اللي إحنا عليهم اليوم. يا صباح الخير يا أم الهان، وعلى أكيد 94777975. أروح لرسائلكم مستمعين الكرام. حمدان الردين يقول لن أحذف أي سنة من حياتي، حتى تلك الأعوام التي هدت حيلي وأرهقت روحي في الأيام القاسية لم تكن سوى مدرسة صنعت صبري، واللحظات الصعبة هي التي صقلت نضجي وعادت ترتيب أولوياتي، وكل خيبة أمل وكل عثرة وكل عام مررت به فيه بظروف استثنائية كان حجرا أساسيا في بناء النسخة القوية التي أنا عليها اليوم. ولو محوت سنة واحدة لمحوت معها درسا ثمينا وجزء لا يتجزأ من شخصيتي ووعي. الله عليك يا حمدان، أسأل الله يجعل كل سنواتك. سنوات سعيدة، وأكيد نتعلم من السنوات الماضية والدروس اللي ممكن نستفيدها. سامي العبدلي يقول تحياتي طبعا وسلامي لجميع مستمعين إذاعة الشبيبة برنامج صباح الشبيبة، وكل من يعرف سامي العبدلي، وهذه تحياته أيضا للأخوة يعقوب السيابي وأبياد الشيادي، إن شاء الله ما نكون نسينا حد. أما رسالة من الجبر الخاطر، عرفتوا من جبر خاطرنا، أنتوا جبر الخاطر يا مستمعين الكرام. العم سعيد يقول أنا كنت قبل شوية في المزرعة، وراسل أيضا معه طبعا دائما يتحفنا بهذه الصور والمناظر الجميلة في المزرعة بقرية الطوية في وادي المعاول. شكرا لك العم سعيد، ولك إحنا صباح الخير. مجموعة من الصور الجميلة يقول أنا قبل شوية كنت في المزرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مذيعين الشبيبة، عيد أبرار وأيضا عاهد، سعداء جدا بأصواتكم وابتسامتكم، حفظكم الله وحفظ الله الجميع. أنا كنت أيضا يقول بعد صلاة الفجر مباشرة العم سعيد يتوجه إلى المزرعة، الساعة 7 صباح أنا في البيت. الأجواء اليوم شوية أقل حرارة من الأيام الماضية، أمطار ماشي معنا، ودائما هذه الفقرة أو نقول البراند الخاص للعم سعيد يقول أنا يعجبني بس أني أسلم عليكم وصباح عليكم. يا صباح الورد العم سعيد، صباح العافية الغالي. يقول عمر الخضر الرديني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى إذاعة الشبيبة على جهودهم الإعلامية المتميزة دائما أبرار. يقول لي أبرار طبعا وللمتابعين والمستمعين راح أحذف 2016 لأن فقدت فيها أبوي الله يرحمه رحمة الله عليه، ودائما الحياة لو فيها مليون شعور مؤلم ولكن ما في أبشع من شعور الفقد. دعواتكم لأبي الغالي الله يرحمه إن شاء الله تعالى ويرحم جميع موتى المسلمين رحمة الله عليه. شكرا يا عمر، الله يسعدك يا رب يحفظك. وهذه أيضا تحياتنا الصباحية مستمعينا للي يتابعونا على منصات التواصل. فرح من السعودية توجه تحياتها لأبرار ولبرنامج صباح الشبيبة وللمتابعين أيضا. حمدان صباح الورد يا حمدان، احنا الحمد لله بخير اكيد بمتابعتكم. وايضا الاستاذ معاوية ابو الريش نصبح عليك بالخير، عيسى الرئيسي، مرحبتين عيسى الرئيسي عفوا. إذن مستمعي الكرام، احنا مواصلين معاكم فقراتنا المنوعة في برنامج صباح الشبيبة، ونروح لفقرتنا التالية، وقفة صباحية صحية.
1: يا جماعة تعرفون أن الأمعاء أيضا تساعد في الاحتفاظ بالذكريات، يعني هذه المهمة، ما مهمة الدماغ فقط وأيضا الأمعاء. فيقولكم لطالما اعتبرت الذاكرة وظيفة حصرية للدماغ، لكن دراسة علمية جديدة تشير إلى أن للأمعاء أيضا دور أكبر مما كان يعتقد، فإلى جانب وظيفتها في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، ممكن تسهم أيضا في تحديد التجارب التي يحتفظ بها الدماغ داخل الذاكرة.
0: ونشرت في دورية USC، وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا، أن الإشارات العصبية الصادرة من الجهاز الهضمي عبر طبعا أحد أهم مسارات الاتصال بين الأمعاء والدماغ تؤدي دور العصب المبهم، طبعا هي تؤدي دور رئيسي في تكوين الذكريات المرتبطة بالطعام، وفق موقع ساينس دايلي، رسائل أيضا من الأمعاء للدماغ. احنا اللي نعرفه مستمعينا انه الدماغ اللي يحتفظ بهذه الذكريات صارت الأمعاء.
1: ولو الأمعاء يعني تعطي كذا رسائل كذا للدماغ، لأن أظهرت التجارب أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يطلق إشارات عصبية تنتقل من تنتقل من الأمعاء إلى الدماغ عبر العصب المبهم والعصب الحائر، وهي المنطقة المسؤولة عن التعلم وتكوين الذكريات.
0: وكما أوضح الباحثون مستمعين أن هذه الآلية تساعد الدماغ على حفظ المعلومات المرتبطة بالغذاء مثل المكان الذي عثر فيه عليه، وهو ما يعتقد أنه تطور بيولوجي ساعد الكائنات الحية على تذكر مصادر الطعام المهمة.
1: وأما بخصوص أهمية العصب المبهم مستمعين، وخلال الدراسة راقب العلماء نشاط أدمغة الفئران بعد تناول الطعام، ولاحظوا أن ارتفاع مستويات الاستيل كولين لم يحدث إلا عندما كان الاتصال بين الأمعاء والدماغ يعمل بصورة طبيعية.
0: ولكن عند تعطيل العصب المبهم تراجعت قدرة الفئران على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام، وأصبحت أقل قدرة على تذكر الأماكن التي وجدت فيها مصادر غذائها، ما يشير إلى أن دور هذا المسار العصبي مستمعين يتجاوز تنظيم الشهية والشعور بالشبع.
1: وأيضا كشفت النتائج مستمعين أن استجابة الدماغ لا تعتمد على مذاق الطعام وحده، بل تتأثر بقيمته الغذائية أيضا، فالفئران التي تناولت سكريات أو دهون ذات قيمة غذائية أظهرت نشاط أكبر في الدوائر العصبية المرتبطة بالذاكرة، بينما لم تحدث المشروبات المحلاة منخفضة السعرات التأثير نفسه. ويشير ذلك إلى أن الدماغ لا يسجل مذاق الطعام فحسب، بل يستجيب أيضا للطاقة والعناصر الغذائية التي يوفرها للجسم.
0: الدهون والسكريات إيش علاقتها بالذكريات؟ غير أن الدراسة كشفت جانب مقلق، تبين الاعتماد المستمر على الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والسكريات قد يضعف هذا المسار الحيوي بين الأمعاء والدماغ. وأظهرت التجارب أن الفئران التي تناولت هذا النوع من الغذاء لفترات طويلة عانت من تراجع في كفاءة الاتصال العصبي مع الحصين، كما استمرت معاناتها من ضعف تذكر مواقع الطعام حتى بعد العودة إلى نظام غذائي أكثر توازن.
1: وطبعا بسبب هذه التجربة مستمعينا، رأى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد في تفسير العلاقة بين الأنظمة الغذائية غير الصحية والسمنة واضطرابات الذاكرة، إذ أن ضعف التواصل بين الأمعاء والدماغ قد يؤثر في الوظائف الإدراكية على المدى الطويل.
0: وكما أشار إلى أن اضطراب إشارات الاستيكولين في الحصين يعد من التغيرات المبكرة المرتبطة بمرض الزهايمر، ما يفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية لدراسة إمكانية استهداف هذا المسار العصبي للحفاظ على صحة الدماغ.
1: ويعمل العلماء حاليا على استكشاف إمكانات الاستفادة من هذه النتائج في تطوير وسائل جديدة لدعم الذاكرة، سواء من خلال تحسين صحة الأمعاء أو عبر استهداف العصب المبهم، لكنهم يؤكدون أن النتائج لا تزال مستندة إلى تجارب أجريت على الحيوانات، وأن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث للتحقق من مدى انطباقها على البشر.
0: في حين تضيف الدراسة دليل جديد على أن العلاقة بين اللمعة والدماغ أكثر تعقيدا مما كان يعتقد، وأن ما يحدث داخل الجهاز الهضمي قد يؤثر بصورة مباشرة في كيفية التعلم وتكوين الذكريات. إذن مهمة الذكريات ما فقط مقتصرة على الدماغ، أيضا اللمعة لها علاقة، وهذه التجارب اللي قريت على الفئران أبرار تثبت هالشيء.
1: أيوه، ولو بعد يعني تعرف أن كل ما زادت القيمة الغذائية، يعني كل ما أكلت أنت أكل صحي، فهذا راح يساعد على تنشيط الذاكرة فعلا، وهذا السبب أن كل ما زاد مثلا أصحابه ومرض السمنة، كل ما قل معاهم ضعف الذاكرة ويكون عندهم قدرات ضعيفة في الذاكرة،
0: وممكن يؤدي إلى الزهايمر فعلا مثل أيوة. ما إذن في فقرتنا الصباحية الصحية مستمعينا، ليست مهمة الدماغ فقط بل الأمعاء تساعد أيضا على حفظ الذكريات. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، لكل من يتابع برنامج صباح الشبيبة، احنا معاكم في ساعتنا الثانية من البرنامج.
1: اكيد طبعا نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، لو بتحذف سنة واحدة من حياتك فشو راح تكون؟ اكيد في انتظار مشاركاتكم على 94777975 او عبر الاتصال على 24994. لأن مستمعينا دائما كذا أجمل السنوات ليست دائما الأكثر سهولة، ممكن تكون سنة صعبة عليكم، لكن مع مرور السنوات تشوفون هي أجمل سنة، لأن غالبا نحن نربط السنوات الجميلة بالراحة والنجاحات فقط، لكن كثير من أجمل قصص النجاح بدأت من مراحل مليئة بالتحديات، فالإنجازات الكبيرة عادة تأتي بعد محاولات وتجارب، وقد تكون فترة معينة في حياة الإنسان هي نقطة التحول التي دفعته لاكتشاف قدراته. لهذا مستمعينا يقول البعض إن بعض السنوات لا تقاس بما حدث فيها فقط بل بما أصبحنا عليه بعدها.
0: وكيف ممكن مستمعينا أيضا نحول سنة صعبة إلى ذكرى إيجابية؟ هناك طرق تساعد الإنسان على التعامل مع الماضي بشكل صحي، مثل التركيز على الدروس المستفادة، الاحتفاظ باللحظات الجميلة التي حدثت حتى في أصعب الفترات، وعدم اختزال سنة كاملة في موقف واحد أو تجربة واحدة. كما أن كتابة التجارب أو الحديث عنها مع أشخاص نثق بهم قد يساعدنا على رؤية الصورة بشكل أوسع، فنكتشف أن كل مرحلة كانت تحمل جانب من الخير أو التعلم. فإيش هو الشيء اللي قابل لي خرجت به مستمعينا من سنة ما كانت سهلة أبدا؟
1: أكيد، وأيضا كذا شاركونا شو هي السنة اللي تعتبرها نقطة تحول جميلة في حياتك.
0: أبو عمر يقول صباح الهنا والسعادة، تحية إعزاز وتقدير لسلطنة عمان وشعبها الطيب من أرض الكنانة، من جمهورية مصر العربية، من أم الدنيا، وتحياتنا لك يا غالي، شكرا جزيلا.
1: شكرا يا أبو عمر. وأيضا حمدان يقول أتمنى لكم سنوات يزهر فيها أثركم الطيب وتحققون فيها أجمل طموحاتكم. آمين يا رب. ولكل المستمعين تمنى لكم دائما، وفي صباح الأربعاء نقولكم تمنى كذا تحققون أجمل طموحاتكم بإذن الله.
0: نتوقف لفاصل إعلاني مستمعينا، وبعدها إن شاء الله تعالى أكيد مستكملين معاكم فقرات برنامج صباح الشبيبة.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: خليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل مستمعي الكرام، وعلى 2499000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله وبركاته.
5: أهلا بالشبيبة اللي بتوني الخير وبتوني الابتسامات من الصباح الصباح الجميل.
1: والله ابتساماتنا نابعة من مشاركاتكم من رسائلكم الصباحية. عبد العزيز العبد الله، طمنا على أهلنا في قطر، إيش أخباركم؟
5: يسلمون عليكم ويسلمون على الشبيبة وعلى كل تيم الشبيب.
0: الله يسعدك يا أخوي عبد العزيز، إحنا سعيدين دائما أكيد
5: يعني
0: بتواصلكم.
5: من الصباح يبدأ الصباح بالشبيبة، يعني أكيد يوم حيكون جميل.
0: يا صباح الخير.
1: تسلم شغل
0: صباح الشبيبة.
1: أيامكم كذا جميلة وأيامكم سعيدة يا عبد العزيز.
5: عبد العزيز بخصوص الموضوع.
1: أيوة.
0: دخلت معنا في الموضوع مباشرة.
1: دايركت.
0: عبد العزيز. بندخل في الموضوع.
5: دايركت يعني. لكن.
0: سعيدين أكيد. تفضل غالي تفضل.
5: لا يمكن الواحد يقدر يحدث من حياته شيء. إنه مهما كان بيجي. بتصير مناسبة بتذكره بتذكره باليوم هذا. إن هل أيوة. ممكن واحد يحدث من حياته ممكن يعني مناسبة زواج وكلنا ممكن الواحد فينا يخطئ
0: صحيح
5: أو الاختيار يكون غير صحيح بالضبط. بتيجي مناسبة زواج وتذكره بالإنسان اللي اختاره هل أنت الاختيار كان الاختيار المناسب ذكرتك ذكريات ثانية
0: معك عبد العزيز
5: يعني هو المخ أنا أوصفه بشيء بسيط ذاكرة الهاتف
0: مثل ذاكرة الهاتف الجمال
1: أيوة
0: قبل شوي كنا نتكلم في موضوع وقفة صباحية احنا نقول احيانا الامعاء تساعد على يعني تساعد الدماغ في حفظ الذكريات
5: نفس الاجهزة الالكترونية
1: ايوه
5: انت بيجيك يوم تفت مثلا والله في حد ابي صورة ايوه تبحث في الفوتو تجيك صورة بتذكرك سنة اللي انت كنت ناوي تحذفها وتكون صورة جميلة فلا يمكن الإنسان يقدر يحذف من حياته أي سنة
1: أكيد ممكن أنه فقط يغير نظرته لهذه السنة يا عبد العزيز
5: هذا مش يتغير نظرته تقوي وتخلي يحط خطة
1: نعم
5: يعني مثلا في 2026 صارت لك مصايب وشي
1: أيوة
5: في 2027 الواحد يحط خطة من بدايتها
1: بالضبط أن يتعلم من دروس الماضي من سنوات الماضية ومن التجارب الصعبة أيضا يا عبد العزيز
5: الواحد إذا حد أنا أصدقائي قريب مني وراح يجيب لي مشاكل وبلاوي أسهل طريقة كأنك أنت حذفت اسم من قائمة الأسماء عندك
1: نعم.
5: كأنك حذفت رقم خلاص حذفت من حياتك ما شرط ليش انت محتاج انه يكون قريب منك شوف الشخص اللي بيبث في قلبك الفرح
1: اكيد
5: ولا تشوف الشخص اللي بيبث في قلبك الحزن انت الانسان تبي الواحد احنا كلنا اشخاص نبي الواحد فينا يكون في اشخاص يبثون في حياته الفرح
0: بكل تأكيد
1: نعم صحيح عبد العزيز يعطيك
0: وأنت
1: العافية
0: أنت ربطت الموضوع كذا بكونك شخص تقني بالممري ذكريات الخاصة بالهواتف
5: لأن أنا مهما كان يا أخي
0: يعني ربطت الموضوع
1: على تخصصه
5: راح يجيني يوم من الأيام يعني أكون شغال أفتح اللابتوب أقول صح. مثلا حبيب الذكريات لا أصل ملفات في ملفات من أيام كنت أدرس في الجامعة
0: صحيح
5: الصور من مدرسة الجامعة
0: يعطيك العافية عبد العزيز
5: لا يمكن واحد يقدر يحذف من حياته
1: أكيد
5: هي بتكون درس لك والله سي 25 بس ما أنا كتبت لك في المشاركة أنه 25
1: نعم
5: ما حتنحذف 25 أساسا من حياتك
1: بس انك تعلمت من هذه السنه.
5: تعلمت منها، كان درس أيوه. لي، وهذا اللي خلاني من بدايه من اخر شهر 12 احط كالندر واضح وخط واضح امشي عليه.
1: جميل يا عبد العزيز، يعطيك العافيه،
0: سنوات السعاده ان شاء الله يا عبد العزيز.
1: اتمنى لك كذا فعلا حياه سعيده،
5: اكيد سنوات سعاده دام الشبيبه قلت بس البس الفرح والمرح.
1: تسلم تسلم، الله يسعدك يا رب.
0: على راسنا يا غالي، شكرا جزيلا.
5: في ان انا متابعكم في التيك توك، يسلم ضحكتك والله، ضحكت ابرار والانوار.
1: تسلم والله، الله يسعدك.
5: اخبارها شو اخبارها انوار؟
1: انوار تسلم عليكم وتسال عنكم.
5: شو اخبار تو الناس؟
0: تو الناس معاكم دائما
5: وابدا. رجعونا تو الناس، نبي تو الناس.
0: بيرجع إن شاء الله تعالى بعد فترة اللي هي موسم الخريف
1: بإذن الله،
0: وبرنامج إن شاء الله تعالى اللي هي الدورة البرامجية من بعد الموسم
5: الخريف. طيب
0: ينتظرك بس يا عبد العزيز، ينتظرك وينتظر أهلنا من قطر
5: إن شاء الله. إن شاء الله بس بإذن الله خلص الارتباطات اللي علي وإن شاء الله بجيكم.
0: الله يسعدك يا عبد العزيز، شكرا جزيلا.
5: حتى لو أنا قاعد أسبوع عندكم
0: غير تشريف جوشوين. تشريف
1: يا نورونك تشريف. نوروني يا عبد العزيز،
5: نسوي ريفرش للذاكرة.
0: الله يسعدك يا رب، شكرا لك يا عبد العزيز.
5: في امان الله.
0: في امان الله، سعيدين بسمع صوتك. في امان الله،
5: شكرا.
0: وعلى 2499000 نقول سلام عليكم، صباح شبيبه.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الولد عيد والبنت ابرار والمخرج والمشرف العام الاستاذ سالم القساسي والجميع العاملين في اذاعه الشبيبه. صباحكم سعيد وصباح الشبيبة، جزاكم الله خير على هذا البرنامج، برنامج صباح الشبيبة في كل أسبوع من الأحد على نهاية الخميس، ولكم جزيل الشكر والتقدير على هذا التقديم المتميز في إذاعة الشبيبة.
0: وجزاكم الله الخير العم عبد الله أيضا على سماع أصواتكم وعلى تواصلكم الدائم، الله يحفظك يا رب.
6: آمين يا رب العالمين. وإحنا سعيدين بهذه الإذاعة في مسقط العامرة، وترددها إن شاء الله يكون البث يعني يعم على محافظات سلطنة عمان بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى.
1: طمنا شو أخبارك وأخبار الأهل؟
6: والله الحمد لله طيبين، الحمد لله يا البنت أبرار، الحمد لله كلهم بخير. وأنتوا كيف يعني في مسقط العامرة؟ عساكم طيبين، ما تشكوباش.
1: نحن بسماع أصواتكم، بمشاركاتكم أيضا العم عبد الله، وبرسائلكم، بتواصلكم الدائم، نحن دائما نكون سعداء.
6: أدامكم الله ودام عزكم يا رب العالمين في ظل القيادة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور وحكومة الرشيدة وأم عمان أيضا، نوجه لها التحية والتقدير في صباح الشبيبة للسيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي وجميع الشعب العماني في هذه سلطنة عمان. وإحنا استبشرنا ببشارة الخير لما عاد مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم إلى أرض الوطن،
0: الحمد لله
6: مسقط العامرة. نحن سعيدين وفرحانين ودام عزة يا رب العالمين.
0: آمين. اللهم آمين.
6: عن الصراحة
0: يا رب،
6: لما يكون متواجد بيننا في هذه السلطنة نحن يعني نسعد ونفخر بهذا القائد العظيم، القائد الذي يعني إلى يعني باع طويل في هذا المجال، وربنا يحفظه ويدوم عزه ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة الحكيمة يا رب العالمين.
0: اللهم آمين.
1: آمين يا رب.
0: آمين. العم عبد الله بارك الله فيك وجزاك الله الخير.
6: الله يسلمك، يقول عن حلم إيش ملهنك، محترم شربة بلاية. ما يغيب السقم عنك والمواسم مخلايا يا عيد، كيف ما يعني ما في
1: صح لسانك العم عبد الله،
6: ولا يسطور منطقة حلم.
0: هذا ترى
6: حلم موسم هذا القيض والبراد واللومي والهمبا يعني طايح في هذا الموسم.
0: صوب العفية
6: عن حلم هيج ملهنك،
0: صوب العفية
6: يعني ليش متأخر
0: عن حلم، ايش مخرنك عن
1: يعني ايش مخرنك عيد عن
6: صور
0: يعني جاي وقت العفيه.
1: ايوه
6: منطقه سياحيه جميله
0: ما شاء الله.
6: انا حلم هيشم الهنه محترم شربة فلايه يعني فلي العذب.
0: ايه
6: ايوه با يغيب السقم عنك والمواسم مخلايا عن
0: يا سلام
1: والمواسم مخلايا
0: ما في من بعد شربت
6: ولكن الذي رد عليه فهم يعني القصد خطأ. قال يقول مهدنا وألف مهدنك وفليكم مر عليه هاي لو تقولوا حلم ينه عنها كفلة وغناية.
0: ما يصير كذا كيف فلككم انا ما انا مستغرب
6: يعني
0: ما لي حاجه في فلككم
6: موسم يعني هو يقصد له الشاعر
0: أيوة.
6: موسم القيظ
0: صحيح
6: هو يعني هاي يعني مجال ثاني
1: أيوة.
6: قال يقول مهدنا والف مهدنك وفليكم مضى عليه هاي لو توصفوها حلم ينه عنها كفله وغنايه
0: عنها كفله وغنايه مستغني
6: ايوه. وهذا اليوم اللي عند عبد الله بن ناصر المشرفي في صباح الشبيبه
0: بارك الله فيك
6: يلنا ان شاء الله لقاءات ولقاءات وتحياتي وسلامي على جميع ما يستمع هذا الصوت في اذاعه الشبيبه ومتابعينكم والذي يعني توجه الى هذه الاذاعه المتميزه يعني لهم جزيل الشكر والتقدير
0: بارك الله فيك
6: جنوب الشرقية ولاية الصور عبد الله المشرفي شكرا
0: الله
6: جزيلا
1: يعطيك العافية العم
0: شكرا العم عبد الله
6: نهاركم سعيد
0: نهارك أسعد وأجمل
6: وتحياتي للشاعر سعد الهدابي
0: تحياتنا
6: الشاعر الجميل الله يحفظه
0: اللهم آمين آمين. آمين بارك الله فيك العم عبد الله شكرا جزيلا لك
6: لا شكرا. شكرا على واجب جزاكم الله خير
0: في أمان الله.
6: الله
0: في أمان الله مع السلامة. وما زلنا بسماع أصواتكم مستمعين الكرام على 24990000 نقول السلام عليكم
7: صباح الشبيبة صباحكم الله بالخير والنور والسرور أخي عيد
0: صباحك الله بالنور والسرور أخي عيسى
7: الله يبارك فيك وسلمك يا ربي وإحنا دائما يعني تفاجأتنا بالرسائل اللي ترسلونا إياها يعني
0: ترى نقول عيسى هين عيسى التميمي
1: أي فقدناك يا عيسى فقدنا رسائلك
7: ما تفقدوا عزيز إن شاء الله ما تفقدوا غالي
0: الله يبارك فيك ويسلمك أخوي عيسى
7: وأنا دائما أبغى أتابعكم لكن سبحان الله وقت الصباح شوي لازم أرتب أموري
1: قلنا
7: وقت البرنامج شوية غير تغير وتعاركم على المساء لكن زي التغيير حلو التغيير يكون الصباح يعني
0: مثل ما تقول ديانا أظني اصلا حلو التغيير مثل ما تقول ديانا حداد
7: اصلا حلو التغيير
0: اصلا الله يحفظك يا رب تسمعون هذه الاغنيه زين تسمعوا
7: لي اياها
0: ولا يهمك ولا يهمك الغالي
7: الله يخليكم يا رب
0: كيف امورك كيف صحتك طمنا على اهلنا في بدبد
7: بدبد طيبه الحين حاليا ما اكلمك بدبد الحين اكلمك ولايه بوشهر
0: ما شاء الله
7: مقر العمل
0: مقر العمل
7: اي نعم
0: جمعيه النور المكفوفين
7: لا في بلديه مسقط في بوشهر
0: بلديه مسقط
7: نعم.
0: تحياتنا لكم أخوي العزيز عيسى وتحياتنا أيضا لي في جمعية النور المكفوفين
7: جمعية النور المكفوفين إن شاء الله معملين رحلة إن شاء الله الأسبوع الجاي
0: ما شاء الله
7: الغفار.
0: الأسبوع القادم
7: إيه نعم إن شاء الله
0: بتروحوا كذا من الجمعية يعني
7: إيه نعم إيه نعم أيوة
0: ما شاء الله
7: ما يريد شاي ما يريد شاي
0: عيسى
1: ليش ما تشرب شاي شاي الصباح عيسى. شوي تحس بنشاط
0: عشان شوي تكون مركز معانا في صباح الشبيبة الشاي زين
7: زين
0: هاي عيسى
7: أنا أحد من العاملين في معانا في
0: صحيح
1: نعم
7: البلدية يعني في المكتب
1: نعم.
7: قابل الشاي قال شوف شاي قلت لا
0: لا لا زيد زيد
1: بالعافية
0: الشاهي.
1: بالعافية يا عيسى طيب طيب يا عيسى اليوم نعم. عرفت موضوع حلقتنا صح
7: والله أختي أنوار أنا ما فهمت الموضوع بس تفهمين الموضوع بالضبط يعني
1: زين لو بتحذف سنة أيوه. واحدة من حياتك شو راح تكون
7: والله أنا عدة سنوات بحذف ما بس سنة واحدة
1: طيب الأهم
0: الأهم عيسى أنك أنت تعلمت من هذه السنوات يعني
1: أيوة.
0: استفدت أيوة منها نعم.
7: والله أنا في سنة من السنوات أحذف 2024 تعرفي ليش لأن فقدت الوالدة
1: الله يرحمها
0: الله
1: يا
0: رب
7: يعني كانت سنة يعني من السنوات اللي مرت علي يعني يوم الله لا رده يعني
0: اللهم
7: يعني فقد الوالدة صعب جدا

0: واستفادة من
1: إن
0: كل
1: شاء الله إن شاء
0: سنة
1: الله
0: ومرت بحياتك إن شاء الله.
1: السنوات المقبلة اللي مرت علينا الجائحة وسنوات يعني فقد الوالد وسنوات سبحان الله العاصير اللي صارت سبحان الله
0: البركة فيكم عيسى في أولادكم إن شاء الله تعالى.
1: كل شيء يعني يقولك الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
0: والله يعني يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: نعم
0: أحسنت عيسى
1: أحسن الله إليكم واعذروني يعني يمكن ضايقتكم
0: لا لا بالعكس
2: أسعدتنا يا عيسى وفعلا مثل ما ذكر عيد نحن مشتاقين لمشاركاتك.
1: بارك الله فيكم بارك الله فيكم
0: شكرا
1: إن شاء ما مشاركات مطرية إن شاء الله
0: بإذن الله بارك الله فيك ورحلة ممتعة إن شاء الله تعالى إلى ظفار
1: إن شاء الله. حب أقول تحية لأخ العزيز عبد الله بن ناصر المشرفي والأخ ناصر الزيادي ويعقوب سيابي وجميع المشاركين في الإذاعة ولكل من يعرف عيسى بن ناصر التميمي.
0: الله يوفقك يا أخوي عيسى شكرا جزيلا لك.
2: الله يسعدك يا عيسى
1: الله يبارك فيك
0: في أمان الله في أمان الله. عيسى ما يبغى يشرب شاي زين الشاهد.
2: هي والله شوية عطيك نشاط صح يا عيسى.
0: عافية عليك أخي يا عيسى عافية عليك. إذن مستمعين إحنا راح نطلع لفاصل إعلاني وإن شاء الله مستكملين أكيد معاكم برنامج صباح الشبيبة. عيش حياتك وخليك
3: شبابي. بعدك تنتظر دورك مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط أفضل كل يوم. في مؤسستك أنت تدير الوقت الجهد الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج صباح الشبيبة، وتحياتنا الصباحية للي تابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا هذه تحيات صباحية للي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكيد إحنا في انتظار تواصلكم على أرقام التواصل 24990000 لسماع أصواتكم وأيضا لرسائلكم وأيضا لي على 94777975. قبل لا نروح مستمعين الكرام مع ضيفتنا ضيفة صباح الشبيبة، خلونا بس كذا بعض الرسائل اللي وصلتنا. صباح الخيرات والمسرات، تحية خاصة لأبرار عيد عاهد، الله يحفظكم ويحفظك إن شاء الله. أنا راح أختار 2017 فقدت فيها والدي الله يغفر له، ودعواتكم له رحمة الله عليه، مع تحياتي هدى العربي. تحياتنا لك يا هدى، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وباب فرج ورفعة شأن وطمأنينة قلب، صباحكم قرب من الله وتيسير وأمل يتجدد، صباح الخير. صباح النور لك يا هدى. وأيضا هذه تحياتنا الصباحية لفاطمة رشدية، صباح الخير صباح السعادة، أهلا وسهلا. صباح الخير أيضا لأمجد وعلي خاطر النجادي، صبح عليكم بالخير. إذا نذكركم بموضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام، لو بتحذف سنة واحدة من حياتك إيش راح تختار من هذه السنوات؟ نروح لضيفة صباح الشبيبة فجر اليعقوبي، مستمعينا مهتمة في مجال الصحة النفسية. فجر من ولاية عبري من الظاهرة، الحين وصلت إذاعة الشبيبة. صباح عليك بالخير فجر، كيف أمورك؟
1: الحمد لله بصحة وعافية
0: إن شاء الله. طيب وبخير
1: الحمد لله.
0: كيف كانت الطريق من عبري إلى مسقط؟
1: متعبة.
0: ما استمتعتي وأنت طالعة يعني الفجر وكذا؟ وعلى اسمك أصلا الفجر يعني. يا مرحبا بك يا فجر. طبعا فجر مستمعينا مهتمة بالصحة النفسية، كذا مباشرة أدخل معك في هذا المحور وهذا السؤال، يعني خريجة جامعة؟
1: لا، خريجة مدرسة وأدرس في جامعة صحار.
0: الحين في جامعة صحار.
1: أيوة.
0: أو سنة أولى.
1: أيوة
0: سنة أولى. اهتمامك بالصحة النفسية وانت بهذا العمر فقر،
1: شيء
0: إيش اللي دفعك يعني؟
1: صراحة المواقف والتحديات اللي نواجهها، خصوصا في فترة الابتدائي، فترة المتوسط، مرحلة المراهقة، تخلينا أكثر وعي للمراحل القادمة في حياتنا.
0: جميل. يعني نقول انه مثلا الفترات الاولى من الدراسه وكذا هي اللي دفعت فجر انها تكون يعني تهتم بهذا المجال.
1: أيوة.
0: مجال الصحه النفسيه. اخترتي ايضا عن الحالات النفسيه المرتبطه بالبيئه، ايش تقصدي هنا فجر بها؟
1: الحاله النفسيه اللي تكون مرتبطه بالاصدقاء، بالعائله، بالبيئه المدرسيه، بيئه الجامعه، الكليات، او بيئه الاسره او الاقارب بشكل عام.
0: مثل ايش لما كنت مثلا ايام المدرسه وكذا، أو بالبيئة المحيطة يعني بينا؟
1: في البداية أيام المدرسة طبيعي كنا لازم يعني في كل علاقة مشاكل، صداقة.
0: أيوة.
1: لازم نواجه مشاكل، فكنت أنا لازم أفهم وش المشكلة بالضبط عشان أنا أحل هذه المشاكل اللي تكون حولي.
0: جميل.
1: ففي يوم من الأيام كنت تقريبا صف 9 بالضبط، كنت أتكلم مع واحدة من معلماتي، معلمة المهارات الحياتية أستاذة فاطمة العبري،
0: نوجه لك التحية.
1: فكنت دايما أشكي لها، كانت تشوف أني دايما لو حد يتنفس فوقي أنا أصيح، كنت في المدرسة.
0: أيوة.
1: فكانت تقول لي مو مشكلتش يعني، وش المشكلة اللي بالضبط عندش؟ فكنت أقولها ما أعرف. بس كنت أخبرها وش يعني صاير.
0: أيوة.
1: فأجلس أفكر يعني الأستاذ ما لها حل تسوي إلا إذا أنا غيرت في نفسي، غيرت هذا الشيء.
0: بديت
1: أهتم بهذا الشيء عشان أنا أفهم نفسي في البداية.
0: جميل. فهم النفس في البداية على أساس أنك تحددي أنت إيش عندك بالضبط وإيش اللي تريدي. في تعاون مع جهات معينة في مجال الصحة النفسية، مثلا التثقيف وكذا، تتبعي مثلا لحد المراكز الصحية أو شيء كذا؟
1: لا.
0: تتعاوني معاهم أو من خلال مثلا لما تسمعي عن ورش تدريبية، عن فعاليات تشارك فيهم فقر؟
1: بعض الأحيان هي وبعض الأحيان لا، بس في المجال الصحة النفسية ما قد شارك. بس أتابع في اليوتيوب بعض الحلقات أو المقاطع اللي تقطع في التيك توك.
0: أيوة.
1: فأتابعها.
0: تابعي في أشخاص معينين يعني تابعين في مجال الصحة النفسية.
1: أيوة.
0: بتستفيدي منهم أكيد.
1: أيوة.
0: طيب تشوف إن البيئة الإيجابية والكلام المشجع في البيت يقدر يصنع شخص ناجح وقوي، أم الصعوبات والمشاكل هي اللي تقوي من شخصيتنا وتسقلها؟
1: طبعا شيئين، ولكن أكثر تأثيرا اللي هو المشاكل والتحديات اللي يواجهها الإنسان تصنع شخصية الإنسان.
0: التحديات دائما، احنا حتى اليوم في موضوع حلقتنا يا مروة فيقر، طبعا تحية لمروة اللي يتابعونا يا صباح الخير فيقر. يعني احنا نقول دائما في موضوع حلقة اليوم، نقول احيانا في سنوات من حياتنا احنا نفكر ان نحذفها، فلو وجهت لك انا سؤال او موضوع حلقة اليوم، ايش السنة اللي بدل راح تختارها فيقر؟
1: اللي هي سنة ايام المتوسط كلها،
0: اللي هي من صفوف
1: من تقريبا
0: السابع إلى التاسع.
1: أيوة.
0: تحذف هذه السنوات.
1: أيوة. وحذف الناس اللي كانوا فيها.
0: اللي كانوا فيها. زي ما تعلمتي واستفدتي.
1: تعلمت. وتغيرت من الدروس اللي قضيتها طبعا في هذه الأيام. فالحمد لله يعني. النهاية الإنسان يتعلم ويأخذ دروس في حياته.
0: بالفعل مثل ما قلت فقر، وأحيانا الواحد أيضا يتأثر ببيئة المدرسة الكلية والأصدقاء. بما أنك أنت الحين في كلية صحار صح؟ سنة أولى، أي تخصص؟
1: الهندسة الكيميائية.
0: هندسة كيميائية، كل التوفيق لك يا فقر. أكثر من بيئة البيت دائما حنا نتأثر، لأنه أكثر وقتنا دائما نفس الشيء يكون في المدرسة أو كانت في الجامعة أو في الكلية. من وجهة نظرك فقر، إيش اللي له تأثير الأكبر على نفسيتنا وتصرفاتنا؟ هل المدرسة أم الجامعة أم الكلية؟
1: البيئة طبعا اللي هي الإنسان يكون فيها يدرس، فأنا أشوفها هي أكثر تأثيرا، عكس بالذات في هذا العمر يعني. يعني من أنا وصغيرة ممكن أتأثر بالبيئة اللي في البيت، لأن أصلا كل وقتي يكون مع أهلي، عكس لما أكبر في العمر
0: الحين صار أيوة تغير. أيوة. أكيد.
1: فالشيئين يأثران سواء الكليات والمدارس أو في البيت.
0: البيت له طبعا له بيئة خاصة يعني.
1: أيوة.
0: تأثر فيها، وأكيد أنت تلتقي لما تكون قاعد في الكلية أو الجامعة أكيد تلتقي بناس آخرين، بصديقات زميلات في الكلية أو الجامعة، فتختلف أيضا هناك طريقة التعامل مع صديقاتك أو زميلاتك.
1: صح.
0: وحتى بالنسبة لنقول الكادر التدريسي
1: بالفعل
0: ما ترجعي لمثلا، ما تحبي ترجعي لمثلا السنة المتوسطة أو سنوات المتوسطة اللي كنت تدرس فيها، ما تحبي ترجعي لها يعني؟
1: أبدا
0: إن شاء الله سنوات خير عليك يا فجر. فجر هنا أيضا نقول إحنا نلاحظ يعني أن الجيل الحالي صار عنده وعي واهتمام أكبر بالصحة النفسية، أو أنك تشوف أن البعض أحيانا يبالغ ويربط كل مشكلة يمر فيها بالطفولة والنشأة. يعني كثير ممكن يروحوا للصحة النفسية، لكن ممكن للمشاكل اللي مروا فيها إنزين هذه خلتهم أنهم يتجهوا لهذا المجال.
1: طبعا.
0: برأيك فقر يعني أنت شايفة كذا الموضوع؟
1: لا.
0: أي واحد ممكن يكون مهتم بالصحة النفسية؟
1: أيوة أي شخص عادي.
0: المفروض يعني
1: المفترض الكل يكون عنده وعي في الصحة النفسية عشان هو يعيش حياة ما إنها متكاملة ولكن حياة صحية تكون، عشان يحقق أحلامه ويكون إنسان متوازن، ما إنسان مثالي ولكن يسعى على إنه يكون إنسان أفضل في الحياة.
0: أكيد. وكيف يقدر الشخص يحمي نفسه وطاقته إذا كانت البيئة من حوله سواء كان في الدراسة أو المحيط الاجتماعي سلبية وفيها إحباط؟ كيف نحافظ على أنفسنا من هذه المحبطات؟
1: نقدر نحافظ على نفسنا. أي مكان فيه سلبية أنا أنفر منه، أي مكان أسمع فيه إحباط أسمع فيه سلبية أنا أنفر منه. فدائما أنا كفقر مثلا الجروبات اللي في التلفون، إذا أحس فيها طاقة سلبية أو أحس أني بدأت أفقد طاقتي فيها أطلع.
0: أيوة.
1: الجلسات اللي تكون مثلا في المدرسة
0: يعني ما تناقشي مثلا أو أنك ما تدخلي في نقاش وجدال وكذا،
1: لا
0: مباشرة تنسحبي.
1: أيوة. فأفضل
0: هذا أفضل حل يعني؟
1: أيوة، لأن أنا من نوع إذا تكلمت
0: أيوة
1: يكون شوية كلام يعني يعور، فأسحب نفسي
0: كلام جارح يعني؟
1: أيوة.
0: يعني تتشجع على الكلام الجارح؟
1: ما أشجع صراحة، بس أحب أني أنسحب وأطلع.
0: وإيش أكثر حالة نفسية وفكرة مرت عليك وشعرت فيها نتلامس الواقع اللي نعيشه وتمنيتي لو الكل يفهم هذه اللحظة؟
1: الانطفاء العاطفي اللي هو تشتت المشاعر، تشتت الذهني. فالأغلب يعني مثلا لما أدخل أشوف تيك توك مقاطع التيك توك ولا في الأنستا ريلزاس يطلع لي إنه يطلع لي نفس الأفكار اللي تكون في راسي أنا. فأحس هنا ما بس مثلا أنا اللي عاني من هذا الشيء، الكثير من الناس. فأنا لما عاني من هذه الفترة تقيني يعني فترة كذا بين فترة وفترة تقيني إني أنا أنطفئ ما عندي طاقة فأبتعد عن كل شيء. ففي مجتمعنا وش يقولوا؟ نفسيات، أصحاب النفسيات.
0: أيوة صحيح. وأنت ما خذتنا أصلا يعني ممكن استراحة.
1: أيوة.
0: إنك تعيدي يعني
1: شغفك
0: وتشحني طاقتك وكذا.
1: أيوة
0: بس الآخر يفهم لا، منظور آخر يقول هذه نفسية، هذه فقر دائما نفسية. إذا فقر خلينا خبرينا عن يعني نصيحتك لي، نقول اللي مثلا في عمرك من الشباب، إيش النصيحة اللي ممكن توجهها وعشان ممكن يكون توجه إلى يعني يتوجهوا لهذا أو يهتموا بعلم النفس والصحة النفسية؟
1: نصيحتي إنهم يتثقفوا في هذا المجال، في كل مجالات أكيد بيتثقفوا، لكن يتثقفوا في هذا المجال عشان يفهموا نفسهم، لأن الآخرين ما لهم عازف مزاجي أو في نفسية، يعني هم مزاجهم ونفسيتهم
0: ما لهم شغل يعني فيه.
1: أيوة. فالغير ما لهم حق. أيوة. يعني مثلا يغلطوا عليهم أو يتخاصموا معهم بسبب هم نفسيتهم أو مزاجهم.
0: أيوة.
1: فيجلس الإنسان مع نفسه، يفهم نفسه، يقد طاقته مع نفسه، لأن الغير في النهاية ما له دخل. فأنا تو أشوف أي ردة فعل تجيني من أي إنسان، سواء هجوم أو غير من ردات الفعل، أنا أشوفها هذه بسبب الحالة النفسية اللي هو فيه، أنا مالي ذنب فيها. أيوة. أي ردة فعل. فأنصحهم أنهم يتثقفوا في هذا المجال بشكل كبير، لأنهم في المستقبل يكونوا آباء وأمهات، فما يعقدوا أبنائهم بسبب ضغوطاتهم وحالاتهم النفسية.
0: أكيد فقر اليعقوب مهتم في مجال الصحة النفسية. في ختام هذا اللقاء تحبي توجهي كلمة؟
1: لا والله، بس أوجه كلمة حلولية الأمور، أنه حاولوا تتفهموا هذه النقطة، لا تقول مثلا نفسية أو دلع أو مكر مثل ما يكون مجتمعنا.
0: أيوة. أنا جالسين يدلعوا وكذا.
1: أيوة. فبعض
0: يهتموا بهذا الجانب. أيوة. يعني مع أبنائكم.
1: فبعض أولياء الأمور ما يهتموا، يعني يشوفوا أنه هذا شيء يعني معتقدات ما لها داعي، مثل ما يقولوا مع الأجانب هذا ما معنا إحنا.
0: أيوة.
1: فأولياء الأمور هم الشيء الرئيسي في شخصية أبنائهم. شخصية أبنائهم تنبني من الأساس، يعني هم صغار، الأطفال متربيين بين أم وأب.
0: صحيح.
1: فطبيعة تصرفاتهم وشخصيتهم تنطبق على اللي في البيت، تعامل تعامل أهلهم، أسلوب أهلهم، طريقة التعامل، فهذا الشيء كله يؤثر على الطفل لين يكبر.
0: بالضبط.
1: فمثلا إذا كان الطفل متربي على الشدة،
0: أيوه،
1: فشخصيته تكون غليظة وما طايق حد.
0: صحيح.
1: وعكس لما يكون الإنسان متربي بين الشدة والرخاء، شخصيته تكون متوازنة. صحيح. وعكس لما يكون على الرخاء، ماشي، شخصيته ضعيفة. وأنا واجهت كذا فئات كبيرة.
0: فجانب طبعا الصحة النفسية مهم جدا. شكرا لك فقر، مهتمة في مجال الصحة النفسية، وكل التوفيق أيضا في دراستك.
1: العب.
0: كل التوفيق. إذن مستمعي الكرام راح نطلع لفاصل، وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة. عيش حياتك وخليك شبابي.
2: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، ونذكركم موضوع حلقتنا اليوم، لو بتحذف سنة من حياتك فشو راح تكون هذه السنة وليش؟ في انتظار مشاركاتكم على 94777975 أو عبر الاتصال على 24924. سويلم يقول إن 2016 يريد يحذفها من حياته.
1: سويلم
0: بس أنا أتوقع منك يا سويلم، أشوف هذه السنة أكيد غيرتك، صلعت منك شخص أقوى.
1: وسامي العبدلي يرجع يتواصل معانا ويقول 2020، اللهم آمين رحمة الله عليه.
0: إذن
1: أيضا في رسالة معانا من قاسم السعدي تقول: إذا تمكنت من حذف سنة واحدة من حياتي لاخترت حذف سنة مليئة بالندم أو الضياع أو القلق الزايد على المستقبل. لكي تصبح الحياة أفضل يجب أن نتعلم من الماضي بدلا من التمني بحذفه. الآن كل تجربة قاسية تعلمنا درس قيم يقوينا في المستقبل. شكرا لك يا جاسم، صباحك سعيد يا جاسم.
0: يعطيك العافية يا جاسم السعد على هذه المشاركة الصباحية الرائعة.
1: ورويدة مباشرة تقول: هنا سنة 2025 لأني أغلقت البوتيك، الله يعوضني للأحسن والأفضل بعد 10 سنوات من النجاح ولكن الظروف. الله يعوضك يا رويدة.
0: آمين.
1: وأكيد يا من هذه السنة أنت تعلمتي واستفدتي، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق أكيد للأفضل بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى.
1: أيضا هالة تقولنا هنا 1997، ليش يا هالة؟
0: أنا أتوقع هي مولودة في هذا العام فتقول تبي تحذفها من حياتها كذا، يعني كمزحة أتوقع لأنها 1997.
1: هذا أيضا تحياتنا الصباحية لعلي هوتي، الله يصبحك بالخير يا غالي. وعبد العزيز صباح الخير، وعلي خاطر النقادي أيضا صباح الخير. علي خاطر النقادي أكيد في العفية الحين،
0: صح؟ أنا أتوقع في العفية يا علي النجادي،
1: أكيد لقوا هناك عليلة
0: وجميلة طبعاً يقول الإشخار الحين إشخارة حلوة.
1: هي.
0: أيوة. أيضا في مشاركة وصلتنا يقول: كل أيام الله جميلة وكل شيء يجي من الله جميل،
1: والنعم بالله والنعم بالله.
0: فيا ترى مستمعين لو حذفت سنة فشو راح تخلي بدالها؟ فأحيانا السؤال الحقيقي أي سنة نحذف، ويعني يكون ماذا كنا نتمنى أن نفعل بشكل مختلف، فبدل أن نبقى متعلقين بما مضى يمكننا أن نستخدم التجربة لصناعة سنوات أجمل قادمة، سواء بتعلم مهارة جديدة أو الاهتمام بعلاقاتنا أو أيضا إعطاء أنفسنا فرصة لتحقيق أهداف مؤجلة. فالمستقبل مستمعين الأحبة دائما يحمل مساحة جديدة للبدء، لذلك لو عطوك فرصة أنك تضيف سنة جديدة من حياتك فكيف راح تخلي هذه السنة؟
1: أكيد سنة جديدة تبدأ كل يوم مستمعينا. ومن أجمل الأفكار أن الإنسان ما يحتاج الانتظار بداية سنة ميلادية حتى يبدأ التغيير، فكل صباح هو فرصة جديدة وكل قرار صغير يمكن أن يقود إلى حياة مختلفة. الماضي جزء من القصة لكنه ليس القصة كلها. قد لا يستطيع أو قد لا نستطيع حذف سنة من حياتنا، لكننا نستطيع أن نكتب فصل أجمل في السنوات القادمة، وفصول إن شاء الله مش فصل واحد
0: بإذن الله تعالى. حمدان الريديني يقول: راح يخلي بدالها سنة يملأها السكون والرضا وراحة البال اللي تستاهلها أرواحنا. جميل يا حمدان، نحن نتمنى لك لك والجميع المستمعين هذه الأوقات المليئة بالسكون وبالرضا وبراحة البال يا رب.
1: اللهم آمين. فإيش الشيء الجميل مستمعين اللي تريدوا أنكم تضيفوه إلى سنواتكم القادمة؟ أيضا ممكن يكون هذا السؤال في طبعا الدقائق المتبقية من برنامج صباح الشبيبة. وكل إيش هو الشيء الجميل اللي تريدوا تضيفوه إلى سنواتكم القادمة؟ خلاص أنتوا حذفتوا، بس إيش السنوات القادمة أو الإضافة اللي تريدوها في السنوات القادمة؟ بنطلع فاصل إعلاني، وإن شاء الله مستكملين معاكم فقراتنا أكيد.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أكيد مستمعي الكرام، إحنا معاكم في صباح الشبيبة، وهذه تحيات للزميل بدر البلوشي مخرجنا المرئي، وتحية للعزيز أيضا عاهد الزريالي. مروة تقول هنا ما في سنة أريد أحذفها، لأن كل سنة علمتني وعودتني كثير أشياء، وأهمها الصبر على الفقد. شكرا يا مروة، وعسى ما تفقدي غالي يا رب. أيضا هنا مريم الزرقالي تشاركنا وتقول سنة 2016 كانت بالنسبة لي سنة كشف الحقائق والنوايا. يا ساتر، سنة طاحت فيها الأقنعة وظهرت فيها الوجوه على حقيقتها. شكرا لك يا مريم، والله يبعدك عنهم.
0: آمين يا رب. عيد في سؤال وموجه حقك وحقي وحق المستمعين من خولة. خولة تقول شو اللي تتمناه من زمن القديم يكون في الحاضر؟ شيء تتمناه من زمن القديم يكون في الحاضر، فشو؟ أنا حس اللي أتمناه لما كنا حن نلعب نحن أطفال مع ألعاب الحارة. أيوة. مع عيال الحارة ويعني وأطفال الحارة. فكان يعني هذه الذكرى الحلوة لما كان الجيران كأنهم أهل، يعني كان الأبواب كذا، أبواب البيوت مفتوحة للجميع، وكان الجيران كأنهم أهل. هذا اللي افتقدناه الحين هذه الأيام. فأنا جاوبت يا خولة، باقي عيد يجاوب.
1: نفس اللي جاب اللي جاوبتها أبرار.
0: أما هروب تكتيكي مع عيد يا خولة.
1: صحيح، هي اللمة والجماعة وكذا، مثل ما قلت لما كنا صغار
0: افتقدناهم.
1: يعني كل باب من بيوت الحارة مفتوح كان.
0: أيوة، وصح بعد افتقدت. أيوة. شيء لما كان تشري، يعني وايد تشتري أشياء بمبلغ وايد بسيط. فهذا بعد الشيء الثاني اللي افتقدناه.
1: ثقافة الاستهلاك.
0: الاستهلاك هو الكبير. أيوة. التضخم بزيادة صاير.
1: صار تضخم.
0: أيوة. خليل المعولي صبح عليك يا خليل المعولي، ويصبح عليك أيضا يا عيد لكل المستمعين. ويقول إن برنامج شيق. كل
1: الله يحفظك.
0: لك.
1: الله يحفظك يا غالي. طبعا نتمنى إنك طبعا هنا معنا مصور. أحب أضيف في السنوات القادمة إني أفتح حساب أعلم فيه التصوير. الله يوفقك يا رب. بس زين تذكر لنا اسمك يا غالي عشان نقوله كذا على الهواء. أيضا الريم تقول أطمح أني أزرع في أيام القادمة طمأنينة تزهر وأصنع أثر يذكر وأرتقي بذاتي نحو ما يليق بي. كل توفيق لك يا الريم. رويدة تصبح بالخير على أخينا المصور، بس كنا نريد نعرف اسمك. اليزن بن خالد الرواحي، تحياتنا لك يا اليزن، الله يحفظك يا
0: الله يحفظك يا يزن، وإن شاء الله كذا نشوف صورك الإبداعية
1: ونشوفه كذا مدرب أيضا في مجال التصوير
0: بإذن التعلوي، وأيضا حتى لو نستضيفك كذا ونتعرف على تصويره. أيضا كذلك أفنان تقول صباح النعومة وضحكة الحلوة، ونتمنى لك أيضا يا أفنان ضحكات حلوة في هذه الصباح لك ولكل المستمعين. عنود تقول بكرة يمر أحلى من اللي نويناه، بكرة تزين بعون الله وتمضي.
1: يا رب يا رب يا رب. مريم الله يسعدك وابتسامتك أيضا، إن شاء الله دائما ما تفارقك بإذن الله. اليزن كل التوفيق لك يا أخوي اليزن. ورويدة أيضا تقول صدق هليت الزمان يعود مع كل الفعاليات اللي كنا مبسوطين فيها، أيام جميلة وحلوة وخفيفة وكل السعادة. يا رب يا رب يا رويدة يا رب. نقولكم من صباح شبيبة يا رب.
0: اي والله يا رب
1: يا رب.
0: اذا مستمعنا كذا اذكركم موضوع حلقتنا لليوم، لو بتحذف سنه من حياتك فشو راح تكون؟ لانه يمكن هناك سنوات تمنينا لو كانت اقصر، او مواقف ايضا تمنينا لو ما صارت هذه المواقف وما عشنا هذه المواقف، لكن كل تجربه اكيد تركت فينا اثر، علمتنا درس، وصارت كذا مثل القرصه لنا، وكل مرحله ساهمت في بناء شخصياتنا. فبدل ان نحذف نحن سنه من حياتنا مستمعينا، يمكن الاجمل ان نحن نشكر انفسنا لان تجاوزناها، ونستقبل اكيد القادم بتفاؤل وامل، ان اجمل السنوات ليست دائما التي مضت بل تلك التي لم نعشها بعد.
1: بعد هذه الكلمات اللي قالتها أبرار، مستمعينا خلونا نطلع لفاصل وراجعين مكملين معاكم ما تبقى من برنامج صباح الشبيبه.

0: مستمعين الأحبة، سمعتوا عن قاضي مزيف داخل المحكمة وعاطل يحتال على ضحايا بوشاح القضاء في مصر؟ ويا كثر هذه الاحتيالات يا جماعة الخير.
1: لو بعد لاعب الدور صح
0: هي.
1: يعني سنتين تقريبا،
0: سنتين ومخلي عمره قاضي
1: ولا حد عارف
0: وما حد كشف، غريب. سنتين يا جماعة الخير،
1: لكن لازم يعني حبل الكذب قصير
0: طبعا، يعني لو
1: ينكشف يعني.
0: لو طال أو شيء، والمحتالين لو طولوا لكن في النهاية ينكشفون.
1: ومن اللي يكشفهم أسرع طريقة أبرار؟
0: أيوة.
1: ينكشفون من الناس اللي احتالوا عليهم.
0: أيوة صح فعلا،
1: من الناس اللي احتالوا عليهم.
0: أيوة وبلغوا عنهم
1: أكيد
0: فعفوهم.
1: إذن نروح للخبر أبرار.
0: في واقعة بدت وكأنها مشهد من فيلم يا جماعة، ودائما في مصر كأنها مشاهد من فيلم. نجح الشخص في دخول إحدى قاعات المحاكم بالقاهرة وارتدى وشاح القضاء، والتقط صور ومقاطع فيديو أوهم من خلالها متابعيه بأنه قاضي، قبل أن تكشف التحقيقات تفاصيل عملية احتيال واسعة استغل فيها هذا الانتحال لاستدراج ضحايا.
1: كشفت السلطات المصرية مستمعين ملابسات القضية بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لشخص يرتدي وشاح الهيئات القضائية داخل إحدى قاعات المحاكم، ليتبين أنه عاطل عن العمل، انتحل صفة قاضي يهدف بهدف النصب طبعا، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.
0: وأظهرت التحريات أن المتهم اتفق مع ثلاثة موظفين بإحدى المحاكم في القاهرة على تمكينه من دخول إحدى قاعات الجلسات عقب انتهاء الدوام الرسمي مقابل رشوة بلغت $60,000 أمريكي، تعادل نحو 3 ملايين جنيه مصري.
1: وأشارت التحقيقات إلى أن الموظفين سمحوا للمتهم بارتداء وشاح القضاء داخل القاعة وتصوير مقاطع فيديو والتقاط صور لإضفاء طابع رسمي على ادعاءاته. وأضافت أن المتهم نشر تلك الصور والمقاطع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيا أنه عضو في هيئة قضائية، واستغل هذا المظهر لإيهام ضحاياه بامتلاكه نفوذ يتيح له إنهاء إجراءات قانونية وقضائية معقدة مقابل مبالغ مالية.
0: وبعد استكمال التحريات وتحديد مكانه، ألقت السلطات القبض على المتهم، كما اتخذت الإجراءات القانونية بحق الموظفين الثلاثة المتورطين في الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الحسابات البنكية وممتلكات المتهم للتحقق من صلتها بالأموال المتحصلة من نشاطه، إلى جانب فحص الصور ومقاطع الفيديو المضبوطة وتفريغ المحادثات التي أجراها مع ضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحصر أعداد المتضررين وقيمة الأموال التي حصل عليها.
1: كما شملت الإجراءات التحفظ على المستندات والأوراق المزورة المضبوطة في محل سكنه، واستدعاء الموظفين الثلاثة المتورطين لمواجهتهم باعترافات المتهم وما أسفرت عنه التحقيقات. إذن في ترند الصباح الشبيب مستمعين الكرام، قاضي مزيف داخل المحكمة، عاطل يحتال على الضحايا بوشاح القضاء في مصر، وأكيد السلطات المصرية كشفت هذه الملابسات.
0: طبعا أكيد، يعني مهما كان هو سنتين احتال على الضحايا وأنه أوهمهم أنه هو قاضي، لكن مهما كان في النهاية حبل الكذب قصير وحبل الاحتيال والنصب أيضا قصير. فعشان كذا انتبهوا يا جماعة الخير، فوايد كثرة هذه الحيل وهذه الأشياء، فالضروري الواحد ينتبه.
1: هذا في ترند الشبيبة
0: صباح الشبيبة.
1: أفنان تقول ابتسم، يمكن ابتسامتك تكون أجمل حاجة في صباح حد ثاني.
0: جميل يا أفنان،
1: ليش لا؟
0: وأيضا تقول أفنان ابتسم. أيوة وأيضا نضيف كذلك بأن صباحكم مستمعين الأحبة سكر وفل، وصباحكم ضحكة تفتح النفس. شكرا لك يا أفنان.
1: إذن في موضوع حلقة اليوم مستمعينا، في آخر نقول البرنامج خلاص انتهى، حلقة اليوم انتهت، نلتقيكم بكرة، ولكن خلينا مع بعض الرسائل. صباح الخير والسعادة، صباح الجمال، أصبح على عيد أبرار وعاهد. أجمل سنة كانت 2026، أريد أحذف جزء من 2026 وخصوصا لما قالتها شيرين: عيونك هلكوني يهلكوني. يا سعد الله يعينك يا سعد.
0: شكرا يا سعد، يعطيك العافية.
1: الله يعينك يا سعد. أيضا أتمنى تقول طبعا أيضا رسالة هنا، أتمنى السنوات القادمة أيام مليئة بالفرح، تحقيق الأمنيات وسنة تفاؤل وأمل بإذن الله. بإذن الله تعالى. هذه الرسالة أكيد من هدى اللي يعرفي. وفي رسالة من جاسم يقول: الشعور برغبة في حذف سنة صعبة أو مليئة بالألم هو شعور إنساني طبيعي يمر به الكثيرون عندما يواجهون ظروف قاسية أو قرارات خاطئة، لكن الأيام ما تعود للوراء بل تصبح تلك التجارب بمراتها. في رسالة هنا،
0: رسالة سابقة من هدى اليعربي صح؟
1: قرأت الرسالة.
0: أيوة، يعطيك العافية هدى، وشكري لك مشاركتك هدى اليعربي من جمعية النور للمكفوفين، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية هدى، سعيدين أكيد بتواصلك معنا. يوسف يقول: صباحات الخير، هذه رسالة لامس. صباحك الله بالنور يا يوسف شهداد، الله يسعدك يا رب. إذن مستمعي الكرام، حنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيب، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الخميس الونيس في نفس التوقيت من الساعة 6:30 إن شاء الله لغاية الساعة 9.
0: إذن كل الشكر لكم مستمعينا على مشاركاتكم لكل من شاركنا في كل، سواء كان في الواتساب أو في الاتصال أو عبر مرئيات الشبيبة، نشكركم. ملتقانا بكرة إن شاء الله الخميس الونيس مثل ما ذكر عيد من الساعة 6:30 الصباح إلى 9 الصباح. تقبلوا تحياتنا أكيد عاهد الزجالي في الإخراج المرئي وأبرار المشيفري وعيد الخويطري، ونلتقي بكم على خير إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. في أمان الله، وأيامكم إن شاء الله سعيدة ونهاركم سعيد.

0: البيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك

0: شبيبة FM 97 أصل خمسة مصر و98 أصل خمسة صرنا شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نماني خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: ألو، السلام عليكم.
4: ها نورة، إيه صار على الموضوع؟
3: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
4: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
3: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
4: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
5: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حياتك. وخليك شبابي. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره او تعيد ارساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فان تداول اي محتوى مخالف يترتب عليه اثرا قانونيا ومسؤوليه مباشره، حتى ان لم تكن انت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الاول. مع تحيات اداره العلاقات والاعلام الامني بشرطه عمان السلطانيه.

0: الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، نحييكم ويسرنا كالعادة أن نقدم لحضراتكم الحلقة الجديدة من برنامج الكابتن الذي يأتيكم كل يوم أربعاء، البرنامج الأسبوعي. طبعا برنامجنا مثل ما يعرف الجميع أنه يعني إحنا دائما مختصين بلعبة كرة القدم ونتحدث عن كرة القدم، لكن أيضا عندما تكون هناك أحداث رياضية أكيد نتطرق لها. طبعا أكيد الآن إحنا على أعقاب يعني في الفترة المقبلة بإذن الله أن ينطلق دوري جندال لكرة القدم والمسابقات المحلية، لكن قبل أن نتعرف وتتعرفون على محاور برنامجنا لهذا الأسبوع، بالبداية طبعا أحييكم، معكم هيثم خليل في الإعداد والتقديم، وخلف المكسر زميلي المخرج الشاب عاهد الزجالي. يلا يا عاهد، طبعا مثل ما نعرف أن الفقرة الأولى في البرنامج اللي اعتدتم عليها وهي فقرة مانشيت. المانشيت الأول يا عاهد في برنامج الكابتن، المانشيت الأول طبعا عن اليوم يكون محور حلقتنا وهو انطلاق المرحلة النهائية من دوري الهواة شجع فريقك. طبعا مثل ما نعرف أنه هناك إقبال كثير.

0: تشجع فريقك. طبعا يوم أمس كان هناك في مباريات، فريق النصر لعب مع فريق راس مدركة، وفريق الاتحاد من الدية لعب مع فريق الاتحاد دهمر، وهناك مباريات اليوم أيضا فريق شباب المراغ سيلعب مع فريق الجبيل على استاد السيب. طبعا اللي بعده يا عاهد، اللي بعده طبعا يعني جدول مسابقة كأس الاتحاد العماني لكرة القدم، هذه البطولة اللي حقيقة فيها يعني مجاميع وأيضا الفرق اللي تلعب في دوري جندال طبعا تشارك في هذه المسابقة. اللي بعده عاهد، اللي بعده طبعا مثل ما نعرف أيضا أنه يعني نشر على حساب اتحاد القدم في منصة إكس برنامج الزمني لجدول مباريات دوري جندال. طبعا أكيد الكل يترقب المباريات، ويعني حساب الذكرى العماني اللي دائما نطالع عنا الأمور والأخبار الجديدة دائما حقيقة، يعني أيضا استعرض بعض المباريات، و يعني حسب ما موجود بالجدول أنه يوم 30 أغسطس ستنطلق المباريات الأسبوع الأول. النهضة سيواجه المصنعة، والنصر سيلاقي فنجاء، وبهلاء سيلعب مع السيب. طبعا هذه اللي تابع الجدول أكيد المباريات الأسبوع الأول. يمكن هذا آخر ما شيء تعهد. نعم الآن طبعا أكيد سنرحب بضيوفنا لهذا اليوم. نبدأ أولا من الأستاذ عبد الله الراشدي. صباح الخير أستاذ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أهلا بك أستاذ.
1: أهلا وسهلا أستاذ هيثم، ومشكورين على هذه الاستضافة عبر أثير إذاعة الشبيبة.
0: حياك الله. طبعا الأستاذ عبد الله الراشدي أيضا هو رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة لدوري الهواة شجع فريقك، وأيضا معنا الأخ أحمد السليمي. صباح الخير أحمد.
2: صباح النور، أهلا أستاذي.
0: الأخ أحمد السليمي طبعا هو باللجنة الإعلامية للبطولة، وأيضا كان متعاون معنا بصراحة في كل الاستفسارات والأسئلة اللي قدمناها. نبدأ مع حضرتك أستاذ عبد الله بعد الترحيب. طبعا أستاذ عبد الله، يعني هناك تساؤلات كثيرة.
1: نعم.
0: طبعا أولا اسم المسابقة شجع فريقك ليس غريبا على المتابع أو المستمع، لأنه احنا تابعناه في فترات سابقة، كانت تنظم من الوزارة أيضا، وهناك إقبال كبير حقيقة
1: بالضبط
0: من المشاركين. لكن اليوم احنا نشوف هذا الاسم شجع فريقك في دوري الهواة اللي قبل شوي تحدثنا عن جدول المباريات والفرق الموجودة، ممكن تعطينا فكرة؟ المايكروفون لك، تفضل.
1: بارك الله فيك أستاذ هيثم، ولكم الشكر والتقدير على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على دوري الهواة شجع فريقك. مثل ما يعلم الجميع طبعا أكثر من 13 عام على انطلاق بطولة دوري الهواة شجع فريقك.
0: نعم.
1: بمبادرة طبعا من وزارة الثقافة ورياضة الشباب. سابق طبعا أول نسخة لانطلاق هذه البطولة كان في عام 2013. تطورت المسابقة من سنة لسنة في جميع الجوانب حقيقة، الجوانب الفنية والجوانب التنظيمية وكذلك الجوانب الفنية.
0: نعم.
1: طبعا سابقا كانت تشرف وتنفذ عليها وزارة الثقافة ورياضة الشباب. قبل 3 سنوات أسندت مهمة للاتحاد العماني على الإشراف والتنفيذ فيما يخص موضوع دور الهواة شجع فريقك.
0: نعم.
1: البطولة طبعا تمر ب3 مراحل. المرحلة الأولى على مستوى الأندية، كل نادي أو كل مركز رياضي أو كل ولاية لا يوجد بها نادي يتم تنظيمها داخليا باللوائح الداخلية لكل نادي، ولكن على حسب المظلة اللي هي مظلة اللائحة التنظيمية لدوري الهواة شجع فريقك.
0: نعم.
1: يتأهل طبعا من كل نادي أو مركز رياضي أو لا يتأهل فريقان للمرحلة الثانية اللي نسميها احنا على مستوى المحافظات. المرحلة الثانية تقام فيها المنافسة بخروج المغلوب. من بعد ذلك طبعا يصعد من كل محافظة يصعد فريق واحد إلى المرحلة النهائية اللي بدأت طبعا يوم أمس تاريخ 4/8، تتنافس فيها جميع المحافظات السلطنة. نعم. هذا بمختصر مفيد في آلية تنفيذ مسابقة دوري

0: هو شق افريقيا.
1: نعم احمد، يعني انت كلجنه اعلاميه وتغطيه هذه البطوله والاقبال الموجود اكيد والمتابعين، يعني ممكن نتعرف على المنصات الاعلاميه، الجهات اللي تغطي الحاضره؟ يعني اليوم مثل ما يعرف الجميع وحضرتك ايضا مطلع على هذا الشيء، انه التغطية عبر وسائل التواصل كلها، يعني الجميع يتابع، لانه الصحافة الورقية فيما بعد باليوم اللي بعده انه نطالع الاخبار او المباريات، لكن التفاصيل كلها في منصة التواصل الاجتماعي.
2: أنا سعيد بهذا التواصل وسعيد بهذا اللقاء.
1: يا ريت لو تتقرب على المايك شوي.
2: الشكر موصول لك طبعا.
1: نعم.
2: طبعا أكيد لا شك أن الجانب الإعلامي جانب مهم طبعا في تغطية فعاليات دور الهواء شجع فريقك.
1: نعم.
2: اعتمدنا طبعا على منظومة إعلامية متكاملة شملت مختلف منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب بعض الفرق النقل المباشر من بعض الفرق الإعلامية، والتغطيات أيضا المصورة والمقابلات، وأيضا وفي بعض المؤتمرات الصحفية، وذلك بهدف إيصال طبعا الحدث إلى أوسع شريحة من الجمهور بأسلوب احترافي يواجه أهمية المسابقة.
1: نعم.
2: حقيقة واجهنا صعوبة في البداية، يعني في المرحلة الأولى كثرة المباريات، طبعا كثرة المباريات تتطلب طاقم إعلامي كبير، فرأوا الأخوان في اللجنة الرئيسية طبعا وجه لهم كل الشكر والتقدير على إقامة مسابقة أفضل فريق إعلامي على مستوى المحافظات، ثم يصعد فريق الفائز بالمركز الأول والمركز الثاني، المركز الأول والمركز الثاني يفوز على مستوى المحافظة، ويصعد فريق واحد على مستوى السلطنة لكي ينافس على مستوى السلطنة. طبعا أكيد لابد أن يكون هناك في تقييم وفي معايير وفي شفافية، فأرتأت اللجنة الإعلامية بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية باستقطاب طبعا محكمين في هذا المجال، وأيضا وجه لهم كل الشكر والتقدير من هذا المنظر. هذا نعم. بالنسبة أيضا كل الشكر والتقدير طبعا للأخوان طبعا في جريدة الشبيبة، جريدة عمان، جريدة الوطن، حقيقة متعاونين، وأيضا الشكر إلى قناة عمان الرياضية لتغطية بعض الفعاليات المقامة.
1: يعني أكيد بالتواصل الاجتماعي هناك تغطية، عندكم حساب أو
2: نعم. نعم أيضا نعم أضيف إلى ذلك
1: حتى المستمع أو المتابع نعم يعني نعم. يتعرف
2: عليه. أيضا أضيف إلى ذلك الحساب الرسمي لشجع فريقك في حساب الانستغرام طبعا. نعم. الحمد لله في تفعيل كبير، وأيضا عندنا قناة فتحنا في الواتساب، أيضا أصبح عدد مشاهدات كبيرة
1: باسم القناة حتى المتابع يعرف، يعني
2: بالنسبة للانستغرام قصدك؟
1: نعم
2: الانستغرام
1: يعني البطولة دوري شجع فريقك.
2: أيوه انستغرام نعم شجع فريقك موجود في الانستغرام.
1: نعم
2: الحمد لله رب العالمين، يعني بدأ شخص طبعا بتفعيل الحساب، وأيضا لاحظنا فيه تفاعل كبير. أيضا هناك بعض الفرق الإعلامية عندها نقل مباشر، و بعض منصات التواصل الاجتماعي موجود كل نقل أحداث البطولة، وفي حقيقة يعني حراك إعلامي كبير بالنسبة لدور الهواء شجع فريقك.
1: نعم أستاذ عبد الله، يعني أنت كمنظومة اتحاد كرة القدم ما تلاحظ أنه يعني إحنا دائما هذه البطولات شجع فريقك، البطولات الصيفية، البطولات الأهلية، نشوف أنه هناك إقبال كبير، يعني حتى الحضور الجماهيري، هل هو ولاء لهذه الفرق لفرقهم حتى اللاعبين الموجودين؟ وشاهدنا في فترات سابقة أيضا اتحاد القدم يعني ينشر عبر المواقع التواصل وأيضا في الصحف الرسمية والمتابعة بالنسبة للاعبين، يعني اللي يحق لهم أو اللي ما مسموح لهم، خصوصا إحنا دائما نشوف لاعبين دوليين يعني يتواجدون في هذه البطولات. فأريد أسألك هذا السؤال التقليدي.
0: نعم.
1: وهو ليش هذا الحضور الجماهيري في هذه البطولات وفي البطولات والمسابقات الرسمية الدوريات، يعني حتى دوري جندال الموسم الفائت ما شفنا به حضور جماهيري؟
0: حقيقة يمكن هذا الحديث يدور كثير في الشارع الرياضي.
1: نعم.
0: الحضور الجماهيري في دوري الهواء شجع فريقك يفوق ربما عن الحضور الجماهيري في بطولات الاتحاد العماني.
1: ما هي
0: بمختلف الإسبار. والله مثل يمكن أنت ذكرتها الأستاذ هيثم، الولاء قبل كل شيء، الولاء للفريق. يعني اليوم إحنا لما نيجي على مستوى النادي طبعا بنحصل كل نادي فيه فرق كثيرة، الفرق طبعا هذه لها ولاءات ولها كما تقول تنافس فيما بينهم، يعني الشباب داخل المدرسة أو في الجامعة، لما يلتقوا، نفس الشيء لما يلتقوا داخل الملاعب في جلساتهم طبعا يكون في تنافس اكثر، في حضور جماهير طبعا اكثر، الولاء هو اكثر ما يكون يشد هذا الشيء يعني. فطبعا بلا شك ان الحضور الجماهير في الـ في الـ في الـ في الـ في دوري الهواء شجع فريقك يعني، له الحضور وله اقباله. الاتحاد العماني طبعا ما نقول ما في جماهير، في جماهير وفي بوادر حقيقه من الاتحاد العماني، من ضمنها طبعا العام الماضي كان جائزه افضل جمهور رياضه على مستوى الدوري قندار، وكان لا باس يعني في، لكن ان شاء الله الموضوع هذا محتاج الى عمل ومحتاج الى جهد باذن الله تعالى في قادم السنوات ان شاء الله.
3: وانت اخ احمد
2: تفضل.
3: سادي تفضل، يعني رايك
2: طبعا نشوف مثل ما ازيد على حديث الاستاذ عبد الله، طبعا اكيد هناك في طبعا بالنسبه للفرق الاهليه هو شغف وانتماء للفرق الاهليه اكثر من الانديه، هذا ما ملاحظ يعني. فسبحان الله يمكن يجوز في تقصير من بعض الأندية طبعا اتجاه الفرق، يعني يمكن بعض الأندية على حسب ما يعني حسب عدنا وجهنا، في بعض الأندية تكون مقصرة أحيانا مع الفرق، عدم احتواء الفرق على سبيل المثال أو البعد. فملاحظ أنه في شغف كبير وفي انتماء للفرق الأهلية أكثر من الأندية.
1: نعم، معانا اتصال عبر الاتصال الهاتفي. صباح الخير.
4: حياك الله يا أهل أبو صقر.
1: طبعا معنا الزميل الإعلام المحلل الرياضي المعروف والمدرب الكابتن هلال المخيني، أحد أعضاء برنامج الدك في قناة عمان الرياضية. أكيد يعني يستمعوا لك متابعي برنامج الكابتن عبر الشبيبة. كابتن هلال، طبعا أسعد الله صباحك. اليوم طبعا معنا في الاستوديو الاخ عبد الله الراشدي، عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم، وهو رئيس اللجنه الرئيسيه المنظمه لدوري الهواة تشجع فريقك، وايضا معنا الزميل احمد السليمي، وهو ايضا يعني رئيس اللجنه الاعلاميه في هذه البطوله او الدوري. طبعا سؤالنا كابتن هلال، واحنا دائما في برنامج الدكه وكل المحللين الزملاء يتحدثون على يعني معظمهم ضعف الحضور الجماهيري في المسابقات المحليه، يعني خصوصا دوري جندال الموسم الفائت. على النقيض من ذلك نشوف انه هناك حضور جماهيري كبير في المباريات الفرق الهواة او الفرق الاهليه، ونشوف تفاعل كبير يعني مثل خلال متابعتنا لمواقع التواصل. واليوم احنا مثل ما تعرف حضرتك اكيد مطلع انه هناك دوري الهواة انطلقت يعني المرحله اعتقد الثالثه. نعم، يوم امس الثلاثاء، وايضا مستمره مع الفرق الموجوده. فما هي الاسباب كابتن هلال من وجهه نظرك كمتابع وكمراقب لسنوات طويله؟ تفضل كابتن.
4: حياك الله، أسعد الله نهاركم جميعا، وما ونسلم على المستمعين والمتابعين الكرام، وألف تحية لضيوفك. وصراحة هذا الموضوع أنا بدخل في الموضوع مباشر، يعني هذا الموضوع يعني أشبع حديث يعني، والكل مستغرب ومتفاجئ يعني أنه هذا الغلول الغل يعني الغلة أو في الحضور الجماهيري الغليل.
1: نعم،
4: في المرحلة خاصة في السنوات تقدر تقول السبع مواسم الأخيرة كمتابعين للأندية، إنما كجماهير عامة للسلطنة هي شغوفة بكرة القدم صراحة. ولاحظنا هذا الشيء سواء على مستوى المنتخبات أو حتى على مستوى الفرق الأهلية اللي هي منضمة للأندية.
1: نعم،
4: الشغف موجود، ولكن للأسف هناك في وجهة نظري برغم ما يعني مثل ما ذكرت لك سابقا من خلال حديثي في البداية، إنه صراحة هذا الموضوع يعني وايد صار فيه حديث، ولكن الحلول ما كانت موجودة، والكل يبري ساحته من هذا الموضوع للأسف. ولكن هذا الموضوع يعني أنا ما أعتبره إنه كظاهرة، ما أعتبره برغم إنه هو الواقع كظاهرة. ليش أنا ما أعتبره كظاهرة؟ لأنه الشغف نلاحظه في الفرق الأهلية موجود، على مستوى المنتخب نحصله موجود، ويتبعه المنتخب إلى حتى خارج الدولة خارج البلد. فإذا طالما إنه الشغف موجود، إذا هناك في قصور في العمل أو في التنظيم فقط، لا أكثر. اليوم بتلقى انه نفس
1: يعني قصور وين إدارات. وين كابتن هلال قصور؟
4: لا تشوف انا جايك في الحديث.
1: نعم.
4: تشوف اليوم ادارات الانديه تبري ساحتها.
1: ما احنا لا عفوا احنا عندنا يعني المنظم عضو بمجلس اداره اتحاد الكره يعني ايضا يخصك هذا الشيء صح؟ اذا كان يقصد انت كابتن هلال تقصد يعني في البطولات الرسميه يعني لعدم وجود الحضور الجماهيري ولا
4: لا؟ انا اقصد اقول لك الشغف بالنسبه للتواجد الجماهيري بالنسبه على مستوى المنتخبات موجود.
1: نعم.
4: وبالنسبه على الفرق الاهليه التابعه للانديه موجود.
1: صحيح.
4: ولكن غايب على مستوى الانديه.
1: زي ليش هذا؟ هذا هو هذا السؤال.
4: ليش؟ انا اقول لك ليش يعني، وهذه وجهه نظري او يمكن في وجهات نظر
1: لا لا يعني حلو. شوف اي واحد يتابع
4: في لحظه بس عشان اكمل لك الفكره.
1: أكيد.
4: اليوم ادارات الانديه عليها انها تعرف ان هذه مسؤوليتها وليست مسؤوليه الاتحاد. الاتحاد كمنظم للمسابقه فقط هو ممكن يحط اشتراطات للتعزيز او لخلق يعني تنافس اقوى. كمنظم ممكن يحط بعض المبادرات من خلال شركة الرعاية اللي هي شركة جندال أو أي شركة أخرى راعية للمسابقات المحلية اللي ينظمها الاتحاد.
1: نعم.
4: ولكن في الأساس هذا دور إدارات الأندية. إدارات الأندية اليوم عليها أنها تتساءل ليش هذه الجماهير غايبة وليش متواجدة في الفرق الأهلية اللي هي أقل إمكانية وأقل يعني مثل ما تقول كبنية تحتية وأقل كثير من العوامل، ولكن الجماهير هذه دائما حاضرة في مسابقة تشجع فريقك أو حتى في المسابقات اللي اللي اللي اللي اللي ينظمها النادي على مستوى المرحلة على مستوى الفرق الأهلية. تحصل جماهير الحضور الجماهيري لهذه الفرق حاضر. إذا على الأندية أنها تسأل نفسها ليش؟ لأنه أنا في وجهة نظري يعني هناك في تبعات. التبعات لأن إدارات الأندية تعمل منفردة للأسف، وأنا ما أقدر أقول لك أعمم. ولا ولكن كلمني معي يعني هي تعمل باستغلالية وحدها بدون مشاركة الجماهير بدون مشاركة الجمعيات العمومية، وهذا يغلل من الحضور الجماهيري في المقام الأول.
1: Yeah.
4: الجانب الآخر نفس الشيء. اليوم حتى على مستوى المنطقة أو على مستوى الانتماء غل. ليش غل هذا الانتماء بالنسبة للمتابعين الأندية؟ غل لأنه اليوم في النادي في منتدبين أو في لاعبين من خارج مخرجات النادي اللي هو تعرف إحنا ارتباطنا كارتباط مجتمعي وكارتباط مناطقي يعني في ارتباط. فما ممكن اليوم أنا كمشجع لنادي معين يعني كل الفريق من خارج ولايتي ولا من خارج جماعتي ولا من خارج محيط النادي اللي هم من مؤسسين النادي أو من محبين النادي من الصعب. أضف إلى ذلك كذلك نفس الشيء يعني هذا الجانب يعني بيخلق نوع من ما تكون هذه الرغبة الصادقة لتشجيع النادي برغم إنه هو الكيان هو الأبغى برغم من مسألة. لأنه إيش الشواهد على كلامي هذا؟ الشواهد إنه الفرق الأهلية موجودة الحضور الجماهيري.
1: نعم. إحنا
4: هي من نفس المحيط.
1: نعم.
4: ومن نفس يعني من نفس البيئة يعني فهذا الشيء هذا كجانب.
1: نعم.
4: الجانب الآخر كذلك نفس الشيء وفي وجهة نظري
1: أنا بس أنا العفو بس أريد يعني نسمع رأي الأخ عبد الله الراشدي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. تفضل أنت تستمع الآن إلى
4: نعم
1: لا بالنسبة للأخ عبد الله تستمع الآن لما تحدث إليه وتطرق إليه كابتن هلال المخيني في نقاط يعني رئيسية وإحنا دائما حقيقة الجميع يتحدث بهذا الموضوع بالنسبة لضعف الحضور الجماهيري ليش موجود في الفرق الأهلية. فهو قال لك الولاء للأندية أو أيضا النقاط اللي ذكرها. تفضل
0: أستاذ. شكرا لك. أهلا وسهلا أخي الكابتن هلال.
4: حياك الله اخوي.
0: اهلا بك. حياك الله وفرصه طيبه حقيقه لمناقشه المواضيع.
4: انا سعد يا حبيبي.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. طبعا هي يمكن اللي نتفق عليها الجميع يتفق عليها وحتى الشارع الرياضي بشكل عام على مستوى السلطنه. طبعا نقطه الاتفاق انه الولاء طبعا الولاء للفريق يعني اكثر ما يكون يمكن عن الولاء للنادي. اتفق في في في في النقطه اللي اثارها الكابتن
1: وايضا قال المسؤوليه تقع على عاتق الانديه.
0: حقيقه يمكن اتفق معاه في بعض الاجزاء.
1: نعم.
0: ما يخص الانديه طبعا بعض الانديه حقيقه تسعى بعض الانديه وليس كل الانديه
1: طبعا اكيد
0: الانديه تسعى ولها مبادراتها. انا اعرف بعض الانديه حققت ساعات وعملت جوائز لجماهيرها لما تكون مبارياتها في داخل داخل داخل النادي.
1: نعم.
0: غير دوري جندال طبعا. وبعض الانديه ربما حقيقه ما يساعدها، ربما امورها الاقتصاديه، يمكن احيانا تغيير ادارات يعني ما يساعدهم في في في في التواصل مع الجماهير. ربما بعض الانديه اللي يساعدها رابطة الجماهير، يعني نحصل في بعض الأندية عندها رابطة جماهير، رابطة الجماهير هي اللي تقوم بالدور هذا بالتواصل مع الجماهير الموجودة المنتسبة للنادي هذا. فهذه نقطة مهمة، يعني نقول دور النادي مهم جدا جدا حقيقة. وكذلك الفرق، يعني احنا اليوم ما نلوم نفس الشيء، ما نلوم الأندية، الفرق الرياضية هذه بما أنها فيها عندها التعصب وعندها الولاء، ليش أنا أكون ما متعصب للنادي اللي يحمل اسم ولايتي؟ فالمفترض نفس الشيء. صحيح. اليوم اليوم اليوم النادي من العمود الفقري لكل نادي الفرق الرياضيه.
1: صحيح.
0: اليوم اقل نادي في المنتسب له الفرق الرياضيه لا يقل عن 30 الى بعض الانديه يمكن يوصل الى 150 فريق في كل نادي.
1: صحيح.
0: انت اليوم لو يحضر من كل فريق 10 اشخاص على سبيل المثال او 20 شخص من كل فريق، اضرب هذا العدد في عدد المنتسبين او عدد الفرق الرياضيه اللي موجوده في كل نادي، انا باكد لك لا يقل عن 500 شخص. فهو الحقيقة المفترض أن يكون يعني هذا مشترك بين النادي وبين الفرق الرياضية.
1: نعم.
0: هذا وجهة نظري.
1: كابتن هلال، استمعت الحديث. نعم. الأخ عبد الله، يعني نعم. توافق الرأي في هذه النقاط أو لك رأي آخر؟
4: لا، أنا يعني بشكل جدا كبير أوافق في كثير من النقاط، ولكن نشوف هناك علينا إنه ندرك حاجة معينة.
1: نعم.
4: اليوم بالنسبة لإدارات، سواء كإدارة مجلس فريق أهلي تابع لنادي أو رئيس مجلس إدارة نادي تحديدا، هذه الإدارات من وين تشكلت؟ تشكلت كلها من نفس البيئة أو من نفس الحارة أو من نفس التكوين المجتمعي اللي موجود فيه النادي، صحيح ولا لا؟
1: أكيد.
4: بينما إن بالنسبة للفرق الأهلية أكثر يعني فرض، يعني فرض، لأنه مجلس الإدارة يكون دائما هو من نفس الحارة اللي يمثلها هذا الفريق، قصدي الفرق الأهلية، من نفس الحارة، من نفس المجموعة اللي تلتقي يوميا للتعارف بينها، معرفة مجتمعية في نفس المحيط، ما يخرجوا عن نفس المحيط. فإذا هنا أنا في وجهة نظري أن الدور متشابه بالنسبة لوجود مجلس الإدارات بين الفرق الأهلية وبين إدارات الأندية، ولكن في الحضور الجماهيري هنا عندنا احنا الضعف. فقلت لك تشوف الجمهور كل ما حصل شغفه، وكل ما أنت قدمت له شيء كإدارة نادي قدمت له شيء، بيجي الجمهور. اليوم على سبيل المثال أنا أقول لك حتى إدارة الأندية أنا أعذرها بجزء، أعذرها لأنه نقل الجماهير من ملعب إلى آخر هذا يحتاج له تبعات. صحيح. اليوم الأندية ممكن ما تمتلك، مش ممكن، بكل تأكيد ما تمتلك على طوال الموسم لهذه التبعات اللوجستية، أنصح التعبير.
1: أكيد طبعا.
4: في اليوم أنت لما تنقل مثلا على سبيل المثال من ظفار ولا من صحار ولا من الداخلية إلى مسقط ولا من الشرقية إلى مسقط، هذه كلها تبعات. فأنت ما ممكن تجيب 20 مشجع وتقول أنا عندي رابطة تشجيع ولا عندي جماهير، لا، ولكن الجماهير اليوم محتاجين رابطة، ومحتاج الجمهور اللي هو اللي يحضر كمحب. اليوم الكل غياب كرابطة اللي هي مسؤولية التشجيع، والغياب حتى الناس المحبين اللي حضروا ويشاهدوا المباراة.
1: يعني احنا كابتن هلال،
4: المسابقة ناقصة بالجوانب اللي تعززها.
1: نعم.
4: اليوم هل في أجنبي يقدر انت يشدك كمتابع للدوري، لاعب محترف يشدك؟ لا، ولكن في المقابل في سنوات سابقة نادي النهضة جلب جمعة سعيد، وهو كان أميز لاعب، يعني آخر أميز لاعب محترف في الدور العماني جمعة سعيد، وشفنا حين كيف الناس حتى من الأندية الثانية تحاول إنها تتابع النهضة بحكم وجود اللاعب الأجنبي اللي هو يلفت النظر.
1: نعم.
4: اليوم إحنا حتى المواهب نفس الشيء كذلك، يعني موجودة ولكن ما عندها الاستمرارية، ما عندها هذه المتعة اللي تشبعني أنا، تشبع شغفي كمتابع كمحب لهذا.
1: إحنا كابتن هلال،
4: للأسف في عدة عوامل، للأسف يا أبو صقر في عدة عوامل حالة عدم وجود الجماهير.
1: نعم.
4: كضعف مسابقة، وكذلك نفس الشيء دور مجلس إدارات الأندية.
1: نعم.
4: يعني هذا في وجهة نظر.
1: نعم. إحنا حتى من نظلم الجميع، يعني شاهدنا حقيقة مثلا ما تحدث لك عن الموسم الفائت، لأن أنا شخصيا أوافقك في نقاط كثيرة، حتى عبر برنامج الدكة ذكرت أنه هو كان أضعف موسم أنا متابعة خلال سنوات طويلة من ناحية الحضور الجماهيري. أنا أتحدث عن دوري جندال، لكن ما نظلم أيضا جماهير بعض الأندية في المواسم اللي قبلها، مثلا جمهور نادي السيب دائما حاضر يآزر.
4: لا غير جمهور نادي السيب.
1: نعم، وأيضا أذكر
4: لا
1: أذكر
4: الموسم اللي فات برغم أنه فريق يحقق بطولات،
1: لا ما كان لا أنا
4: تسمعني مميز ودائما في الصدارة، ولكن غل حضوره.
1: ما هو هذا اللي
4: المواسم قبل موسمين أو ثلاث مواسم كان حضور جماهير السيب يعني شيء ملفت غير عادي.
1: هذا اللي طرقت له قبل شوية خبرتك
4: يعني أبو صقر. نعم. علينا إنه إحنا يعني اسمح لي على الكلمة، علينا حتى نشوف في السابق، نرجع للخلف شوي، وين كان جمهور السويق، وين كان جمهور ظفار، وين كان جمهور صحار لما يحضروا؟ بدأت تتغل هذه الجماهير،
1: وجماهير فرق
4: رغم الكثافة السكانية في هذه المناطق بدأت تتغل الآن هذه الجماهير،
1: وجماهير العروبة والصور
4: محقق بطولة الموسم اللي فات صحار كأول بطولة يحقق بطولة اللي هي بطولة
1: بطولة كأس يعني بطولة كأس الاتحاد،
4: والفريق كان مقدم عطاءات جيدة الموسم اللي فات. هل معقولة هذه الجماهير؟ احنا نعرف جماهير الصحاب لما تحضر، نعرف جماهير السيب لما تحضر، يعني شيء مؤسف ان فرقهم تكون في موقع جيد ولكن الحضور الجماهيري مش هو المعتاد مثل ما كان سابقا. يعني صراحه
1: اكيد
4: لهذه الانديه تحديدا
1: طبعا
4: ما في
1: نعم
4: ما في
1: اكيد. كابتن هلال طبعا سعيد جدا بانضمامك لبرنامج كابتن، وما شاء الله عليك يعني وفيت وكفيت وتحدثت بكل النقاط. اشكرك.
4: ما عليك زود، وما على الاخوه كذلك زود، و وحياكم الله.
1: نهارك سعيد. نهارك سعيد.
4: حياكم الله ويومكم سعيد.
1: استاذ عبد الله، يعني قبل ان اتي الى الاخ احمد السليمي، يعني ايضا حتى نتحدث على الجانب الاعلامي ودوره في الموضوع هذا المهم. فعلا يعني ما نشوف جمهور، يعني انت ايضا كجزء بالمنظومه.
0: نعم.
1: يعني ما هي الاقتراحات؟ وأنت اليوم أيضا فيه على الجانب الآخر تترأس تنظيم اللجنة الرئيسية لدوري الهواة، فتشوف هنا يعني كفة الميزان، تشوف هنا الكفة ما شاء الله عليها يعني، وهنا الكفة بالعكس. فما هي الأسباب؟ يعني كيف أنا أجيب هذا الجمهور؟ أريد أجيبه أشوفه بالدوري. يعني حتى كان في لقطات يمكن الأخ أحمد السليمي متابعها عبر التلفاز إذا ما حاضر مباريات، لأنه الحدث قليل اللي يحضر. تشوف مدرب المنتخب الجديد الكابتن طارق السكتيوي الموسم الفائت يكون متواجد على المدرجات حتى يختار لعيبة جدد، وتحدث على غياب الحضور الجماهيري اللي هو يعطي الحافز الدافع المؤازرة. حضرتك لاعب كرة سابق ولا يعني ما عندي
0: معلومة؟ لاعب كرة سابق وبعدين حكم كرة قدم طبعا.
1: ما شاء الله طبعا معروف هذا الشيء معروف، احنا قريبين منك يعني لسنوات طويلة.
0: بارك الله فيك.
1: لكن الجمهور يعطي الحافز
0: أكيد.
1: يعني اي واحد لاعب كرة من يدخل الملعب يشوف الجمهور يقدم اداء مغاير، او من يشوف التغطية الاعلامية اقصد ان المباراة منقولة، صح احمد؟
5: اكيد اكيد.
1: فاحنا هذا اللي نتحدث عنه، فما هي الاسباب؟ يعني نريد جمهور يا اخي.
0: اي استاذ هيثم، طبعا انا دائما على قناعه انه الجمهور هو ملح اي بطوله وملح اي مباراه. يعني تصور انت اليوم تشاهد مباراه بدون جمهور او جمهور ضعيف، وتشاهد مباراه ربما نص المدرجات موجودين الجمهور، فتحصل الفرق
1: الموسم مو هذا الفارق. الطاف اللي قبله ما كان في جوائز سيارات وتحفيز. نعم. وشاهدنا هذا الشيء. نعم. واللي أفضل لاعب وكان في جمهور يحضر. نعم.
0: والله يمكن هي عوامل أستاذ هيثم، عوامل يعني ربما تكون مساعدة، لكن في بعض العوامل حقيقة من وجهة نظري أشوفها ربما تقلل من حضور الجماهير.
1: الولاء احنا تحدث
0: الولاء طبعا هذا
1: يعني كابتن الهلال
0: لكن تكون مختلفين منها، الجميع مقتنع فيها ما يخص موضوع الولاء
1: للنادي
0: والفانيل. لكن أتحدث يمكن ليش الضعف الجماهيري. أولا ربما بعض المباريات تقام أيام الأسبوع، ومثل ما يعرف الجميع يعني يمكن ارتباطهم بوظائفهم، يعني رجوعهم من
1: سبب هذا مقنع،
0: ربما من العوامل اللي هي تأثر ما خلق سبب مقنع.
1: نعم.
0: الشيء الآخر طبعا أنت اليوم لما تقيم مباراة داخل النادي قريب من القرى، بس أنت اليوم لما تقيم مباراة مثل ما تعرف مساحات السلطنة معنا اليوم. تصور أنه على سبيل المثال فريق من الباطنة يلعب في في في سور مسافة تقريبا 500 كيلو تقريبا. صحيح. فهذا ربما من الأسباب اللي تؤدي إلى عدم الحضور الجماهير.
1: هي أسباب قصدك التنقل. يعني جو المباريات المضغوط.
0: بالضبط هي هذه التكلفة اللي تكلم فيها الكابتن. لا نفس الشيء.
1: نعم.
0: يعني تصور أن يمكن في حديث أول أمس كان مع أحد الفرق أول أمس طبعا وأمس كان الافتتاح.
1: نعم.
0: يقول أنه مكلفني يعني نقل الجماهير يعني من على سبيل المثال من قريات إلى الرستاق كل باص تقريبا 350 ريال هو شال باصين
1: ما شاء الله
0: في حدود 700 ريال. فهذه إذا كان على مستوى فريق فما بالك لما يكون على مستوى نادي ويكون لموسم كامل. يعني واليوم الجميع يعلم حقيقة الموارد
1: جين. هاي الدوريات اللي نشوفها برا الحضور الجماهيري ما عندهم تنقل وكلفة وكوست يعني نشوف حضور جماهيري كبير
0: والله نشوف السلام.
1: حتى أيضا أزيدك من الشعر بيت وانت أكيد مطلع معنا أحمد السليمي أنه هناك الحضور ما يكون بالمجان. يعني تدفع ثمن تذكرة تحضر تشوف المباراة. ما أريد أروح لك على دوريات يعني عربية. يعني إحنا شاهدنا نشاهد دوريات مثل الدوري المصري الدوري الأردني من يلعب الفيصلي مع الوحدات الدوري السوري برغم الظروف الدوري ما أتحدث على الدوريات الكبيرة هو الدوري السعودي طبعا أكبر دوري بالمنطقة العربية كحضور جماهيري كنجوم لأنه الكابتن هلال أيضا نطرق إلى نوعية وكواليتي اللاعبين نجوم لعيبة يعني نشوف نجوم كبار فيحضر الجمهور يجوز على هذا النجم هذه
0: أكيد.
1: دوري العراقي شاهدنا أيضا يعني الكابتن رشيد جابر أكيد تابع الجميع
0: أكيد
1: موسم الفائت الدوري العراقي على اعتبار أنه الكابتن كان رشيد جابر مع نادي القوة الجوية وأصبح الفريق معروف وجماهيره
0: بالضبط.
1: فكيف نوصل لهذا يعني ريد جمهور على الأقل
0: إنه يعني هي من النقاط المهمة أستاذ هيثم موضوع
1: يعني ما ريد مباراة في استاد السيب شوي جمهور حاضر.
0: نعم.
1: إذا يلعب السيب مثلا الجمهور موجود لكن احنا نبحث عن الجماهير الأخرى
0: بالضبط.
1: يعني أيضا ذكر الكابتن هلال مخيني على نادي صحار.
0: نعم.
1: اللي كنا نتابع جمهوره ويحضر بكثرة في ولاية صحار من تقام المباراة بالمجمع ونشوف زين مو هذا صحار أخذ أول مرة بتاريخه بطولة الموسم الفائت ما شفنا الحضور الجماهيري.
0: صح صح.
1: فإيش نجيبه كيف نحضره كيف نقول له تعال وانت يا سليم يتحدث أيضا
2: وحقيقة أستاذي
1: تقرب على الميكروفون لو سمحت.
2: أستاذ أحيانا تكون بعض المعاناة طبعا لقلة الدعم في الأندية الفرق الأهلية ربما تكون هناك.
1: أنتم كإعلام عليكم يعني يقع العاتق الكبير اليوم في هذه التحدي دوري شجع فريقك دوري الهواة كيف يعني كيف تعطون يعني تخلون الجمهور يحضر مثلا ولا هو يحضر من تلقاء ذاته؟
2: وحقيقة من الملاحظ يعني في دور الهواة شجع فريقك مثل ما سلفت سابقا هو شغف وانتماء أكثر شيء للفرق.
1: يعني ما عليكم دور انه اليوم في مباريات كذا هذه تعالوا احضروا ولا وعدكم مباريات على استاد السيب طبعا؟
2: بالعكس الدور موجود طبعا هو
1: مع درجات الحرارة المرتفعة.
2: الدور موجود أمس البارحة طبعا نفس الشيء كنا في مجمع رياضي برستاق يعني كانت حقيقة الجو يعني
1: حار جدا
2: حار جدا ورطوبة والحمد لله يعني مشيت الأمور ولكن مثل ما سلفت لك سابقا هو قلة الدعم للأندية.
1: كان في حضور جماهيري؟
2: في حضور نعم في حضور لكن كون لبعد المسافة يعني ربما مرضي.
1: مرضي
2: نعم
1: مرضي يعني شوفت بطولة أهلية وفي حضور. احنا بالدوري للأمانة دوري جندال نشوف ما في اثنين أو مشجع واحد نشوفه دائما حاضر مع ارتفاع درجات الحرارة مع الأجواء الموجودة أكيد هذه عامل
0: يمكن
1: غير إيجابي بالنسبة للجمهور. يعني
0: أعطيتك مثل أستاذ هيثم فيما يخص موضوع الجمهور يعني والانتماء والتعصب لهذا الفريق ويمكن أعطيتك مثل يعني قلت لك أن الفريق تكفل أكثر يمكن
1: إحنا بعيدين عن التعصب لكن نقول مثلا
0: يعني
1: حب الفريق أو عشق الفني
0: لهذا الفريق.
1: نعم
0: زين. ربما حقيقة يمكن من الأشياء اللي محتاجة حقيقة الحضور الجماهير أنك اليوم الجمهور اللي بيحضر حاب يستمتع بالمباراة يعني حاب يتابع يشوف شيء داخل المستطيل فأنت اليوم لما تجد أن المستوى
1: يعني قبل أنت ما شاء الله عليك أيضا من زمن الجميل أو الكلاسيكي أو القديم من كنا يعني حتى الآن اللي يريد يتابع يروح على اليوتيوب يشوف لقطات اكتب
0: صح
1: طب مثلا نادي عمان أو ما تكلم عن المسميات السابقة قبل الدمج يعني يعني أقصد روية روح على نادي مثلا أهلي زداب وين قبل من يلعب الأهلي وزداب يعني هذه ما لها
0: ديربيات
1: ونتذكر أيضا الراحل رحمة الله عليه الكابتن غلام طبعا غلام
0: أكيد
1: وغيره من النجوم اللي لعبوا في ذلك الوقت تشوف الجمهور يعني على الأرضية ما الملعب حتى بالحصص التدريبية
0: بالضبط.
1: روح شوفوا لقطات من مباريات على استاد الشرطة ورغم أيضا درجات الحرارة الجو الأجواء ما تغيرت
0: وحتى في بعض الفترات على ملعب المعلمين في القرى
1: وكنا حاضرين في استاد الشرطة يعني درجات حرارة دائما في المباريات أو البطولات السابقة سابقا يعني
0: صحيح.
1: فتشوف جمهور حاضر
0: أكيد
1: كثرة في البطولات يعني ما أريد أتحدث عن المنتخب لأن إحنا نعرف المنتخب عندما يلعب يشوف الحضور أكيد. الجماهيري والمؤازرة وهذا منتخب
0: الحقيقة يعني.
1: هذا أمر مختلف لكن احنا نتحدث اليوم على هذا الجانب وهذا الموضوع انه الدوري يا اخي نريد دوري بجمهور هذا ايضا في قنوات الخارجيه في بعض المباريات تنقل يسلط الضوء عليها او من خلال التقارير الاعلاميه فدائما يتم الحديث انا اتابع المباريات او البرامج بعض البرامج واليوم كلنا نطلع قريه صغيره صار السوشيال ميديا يعني مواقع التواصل تشوف هذا الدوري وهذا الجمهور وهذه كل واحد بطريقته يعني أنا هذا الحقيقة اليوم ارتئيت هذه الحلقة بمناسبة أنه الأخ أحمد السليمي أيضا أنه كان حاضر ويبعث لنا دعوات فلازم نتحدث بهذا الجانب جانب الجمهور مهم جدا
0: مهم جدا
1: يعني لا يمكن أن نتغاضى عنه في تنظيم أي مسابقة أو أي بطولة يعني إحنا ما طينا يعني يمكن حضرتك تحدثت بصورة وافية لكن الأخ أحمد السليمي
2: تفضل أستاذ
1: ما هو هذا الموضوع أنا أريد جمهور
2: والله استاذي شوف انا الحين شاكر لك تعاونك حقيقه وانت من الناس المبادرين
1: يعني ممكن نستفاد من
0: اكيد
1: شخصيه مثل احمد السليمي في استقطاب الجمهور انت تكتب يعني للجمهور تعالوا حضروا عندك بحساباتك او شيء
2: ممكن استاذي
1: او بالحسابات الخاصه طبعا هذه حساباتك وليس حسابات الدوري او
2: لا في الحساب الخاص طبعا بالاتحاد موجود شجع فريقك
1: نعم.
2: بالنسبه لقناه الواتساب طبعا حساب خاص في كل التغطيات وطبعا من هذا المنبر ايضا
1: شوف في متابعين
2: نعم في كثير متابعين
1: نعم
2: يعني تقريبا امس يعني كان متابعين على الواتساب تقريبا 1700
1: ما يطرحوا لك اسئله او في استفسارات عن جوانب معينه كيف نروح كيف نحضر ما هي الفاسيلتيز التسهيلات
2: هو اكيد في متابعه
1: في تسهيلات تقدموها
2: في طبعا في متابعه من قبل الجمهور والشارع الرياضي مكان اقامه المباراه
1: محفزات
2: ان شاء الله من خير اليوم ان شاء الله راح تكون في تقديم بعض الجوائز للجمهور ان شاء الله على المدرجات طبعا هذه من ضمن المبادره
1: ايش هي الجوائز هذه
2: مبادره اللجنه الرئيسيه والله الجوائز ان شاء الله بتكون جوائز عينيه
1: جوائز عينيه
2: يعني جوائز عينيه طبعا للجمهور ان شاء الله فارتأت اللجنه الرئيسيه لجذب طبعا الشارع الرياضي فالحمد لله رب العالمين احنا ماضين قدما ايضا للتطوير
1: نريد هذه الجوائز ايضا في الدوري
0: طبعا طارق حديثك اضافه لكلام الاستاذ احمد
1: نعم
0: من الاشياء حقيقه ربما الجميله يعني اللي استحدثناها السنه هذه مسابقه لافضل فريق اعلام على مستوى كل محافظه طبعا وضعنا اشتراطات لتقييم افضل فريق
1: نعم
0: من ضمنها طبعا المسابقات للجمهور مسابقات للشارع الرياضي بحيث انه يدخل داخل البلد الجماهير وروح البحر على سبيل المثال
1: يعني عفوا انت يعني احمد اليوم انت المفروض انه بحساباتك هذه انه هذه الحلقه مثلا برنامج الكابتن عبر الشبيبه انه نتحدث على هذا الموضوع في متابعين لك على حضورك يعني
2: حقيقه نعم نحن نشرنا كذا البارحه طبعا انه في بكل اقامه
1: نعم.
2: طبعا اذاعه الشبيبه
1: حتى نحفز احنا في احنا في الغرض من هذا الشيء
0: الحضور الجماهيري
1: الاستقطاب او الحضور الجماهيري والمتابعه وهذا ينجح اي مسابقه
2: بكل تاكيد اخي هيثم. طبعا احنا الحمد لله رب العالمين راح تكون ان شاء الله بتقديم جوائز في المدرجات وايضا عندنا مسابقه ايضا في الشارع
1: جوائز حلوه نكررها ايضا في جوائز جوائز عين
2: ايضا في الشارع الرياضي
1: جمهورنا المستمعين متابعي الكابتن احمد السليمي
2: طبعا
1: شخصية محبوبة إعلامية في دوري الهواة تشجع فريقك يقول في جوائز
2: والله نحاول بقدر المستطاع ان نرضي الشارع الرياضي.
1: تعالوا المباراة اليوم مين يلعب اليوم؟
2: ايضا اليوم ان شاء الله راح تكون في قبل ان نتطرق للمباريات راح ان شاء الله تكون في عندنا ايضا مسابقة في يعني على لقاءات في الشارع الرياضي ايضا.
1: نعم
2: راح تكون طبعا عندنا برنامج احتمال راح نكون ان شاء الله مثلا على الشاطئ البحر تعرف هناك في متابعين
1: ممتاز
2: وفي جمهور وايضا احتمال يعني بعض
1: ما في شخصيات معروفة تجيبوها حتى يستقطبون او يتحدثون ويا الجمهور شخصيات بارزة
2: الشخصيات موجودة طبعا بالعكس يعني
1: بس تتقرب على المايكروفون
2: بالعكس الشخصيات
1: ليش معاديل المايكروفون عدوك المايك
2: بالعكس انا
1: قرب علي كل شوي
2: ان شاء الله نحاول بقدر الاستطاعة ان شاء الله نرضى الشارع الرياضي باذن الله سبحانه وتعالى.
1: نعم
2: ونحن ماضيين قدما في التطوير وتجربة جميلة حقيقة في الدور اللي هو شجع فريقك.
1: اقصد عندما تحضر شخصية معروفة او رياضية او بارزة او اعلامية
2: حضر بالفعل البارحة كان معنا الكابتن اسماعيل العجمي كان
1: ما شاء الله هو هذا اللي
0: بيدخل
1: اسماعيل العجمي كلاعب منتخب سابق
2: ان شاء الله في كل ان شاء الله في كل مباراة راح تكون في شخصية حاضرة طبعا
1: بالتسجيل حتى شخصيات اعلامية ممكن تستقطبون بارزة
2: طبعا هذا
1: يعني يجيبون شخصية اعلامية معروفة
0: في النقطة هذه اسمح لي على الاقطاع
1: تفضل
0: ربما من الاشياء حقيقة الجيدة في الموسم هذا اللي استحدثناها اللي هو استقطاب مثل لاعبين سابقين يعني
1: ممتاز
0: لعبوا في المنتخب وقدموا واليوم حاجة بسيطة ترد الجميل
1: بس اليوم أيضا مع جل تقديرنا لهؤلاء النجوم الكبار اللي قدموا الكثير اليوم تعرف مواقع التواصل هذيل المشهورين في السوشيال ميديا في المواقع أيضا من تستقطبوهم
0: بالضبط
1: يعني أنا ما جاي أسوي لهم دعاية بس هاي حقيقة يعني واقع ملموس يجيب لك جمهور هذا يعني يتفاعلون معاه الجمهور
2: في موجود بعض الشخصيات موجودة طبعا استقطبنا أمس شخصية طبعا شغالة على السناب
1: نعم
2: إن شاء الله يعني
1: شخصيات البارزة يعني
0: موجودة ونحاول نوع حقيقة يعني ما
1: لأن هذا حافز وعامل
0: مش لاعبين فقط يعني لاعبين حتى المدربين اللي لهم إنجازات
1: أكيد طبعا
0: أيوة طبعا. يعني من ضمن الأشياء اللي الموسم الماضي المدربين حققوا إنجازات المركز الأول مثل في فئة الناشئين أو الشباب اليوم نجيب المدرب هذا كبير
1: يعني وهذا ايضا تغطوه يتسلط عليه الضوء والاعلام يعني
0: بالضبط.
1: في بعضهم يعني ما بصراحه يعني بايدينا جمهور ما متعرف عليه يعني فقط اللي يتابع الكره او لكن بصوره عامه في شخصيات عامه وفي شخصيات بالضبط. فقط رياضيه يعني ما
2: ان شاء الله بكل تاكيد طبعا ارجع لسؤالك طبعا اليوم شهر راح تقام في مباراه على استاد السيب الرياضي طبعا
1: تحدث لنا انت ما تحدث
2: راح يلعب اظن
1: خجول انت اعلامي خجول
0: لا لا لا
1: كيف اعلامي خجول تحدث طبعا ايش استوى المباريات اللي اقيمت الفريق المرشح اللعيبه الموجودين تفضل
2: بالنسبه للفريق المرشح بعد هالامور لم تتضح لكن اليوم شهر راح تكون المباراه بين شباب فريق المراغه
1: جمهور مستمعينا يريدون يعرفون مستمعي الكابتن والشبيبه من هي الفرق المشاركه من هي البارزه
2: والله
1: مين اللي عنده بطولات القاب من اللعيبه الموجودين
2: طبعا المرحله الثالثه انطلقت مساء
1: يوم امس
2: مساء امس طبعا طبعا لا انسى طبعا فريق اتحاد دغمر قدم مستوى طيب وفريق منافس حقيقه واليوم ان شاء الله راح تقام على استاد السيب الرياضي طبعا فريق شباب المراغه التابع لنادي الشباب وايضا نعم. فريق القبيله التابع ايضا لنادي عبري
1: نعم
2: طبعا الفرق اكيد طبعا تضم عناصر مميزه وايضا
1: الحلو انه الفرق منوعه من ولايات مختلفه
2: نعم.
1: من
0: محافظه
2: نعم في
1: محافظه ممتازة
2: نعم في بعض الفرق طبعا فيها لاعبين من الانديه حقيقة البارحة شاهدنا أيضا فريق الاتحاد طبعا تابع لشمال الشرقية
1: نعم
2: فريق أيضا مطعم بلاعبين الأندية وقدم مستوى طيب حقيقة كان ولولا لقى إلى ركلات الترجيح ربما يمكن يخرج فائزا أيضا هناك في فرق أيضا لم تظهر بعد إن شاء الله بتظهر في خلال الأيام القادمة أيضا في فريق قادم اتحاد الدهاريز طبعا من محافظة ظفار التابع لنادي ظفار أيضا كنت متابع لفريق ممتاز أيضا وجيد وهناك أيضا فريق الشروق، أيضا فريق الشروق فريق ممتاز على حسب ما شاهدناه في المراحل السابقة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق طبعا لكل الفرق وتقديم مستويات طيبة. وحقيقة ما يميز هذه البطولة يعني في تغيير يعني بالنسبة للبطولة. هناك طبعا لجنة رئيسية يعني في مقترحات، اجتماعات يعني دورية تناقش أيضا حلول بعض المشاكل اللي وجدت. فالحمد لله رب العالمين اللجنة يعني ماضية قدما في إنجاح المسابقة.
1: نعم أستاذ عبد الله.
0: عاد أنا يمكن عندي إضافة بسيطة فيما يخص موضوع، يمكن سألت الفرق اللي حصلت على مراكز وكذا. طبعا أستاذ هيثم إحنا يتأهل من كل محافظة الأول البطل طبعا.
1: نعم.
0: إذا جينا نشوف سجل الإنجازات التتويج حقيقة نلاحظ يعني يمكن نصيب الأسد لباطن الشمال.
1: نعم.
0: تقريبا 5 بطولات لفرق البطن الشمال.
1: في لعيبة بارزين في المباريات البطولة
0: سابقا،
1: معروفين يعني
0: سابقا موجودين كانوا يلعبوا في الفرق.
1: ما تحدثت
0: لكن ما كانوا طبعا ما موجودين في المنتخبات.
1: نعم.
0: بس في الأندية
1: طبعا هذا نزل احنا تابعنا بمواقع من الاتحاد.
0: نعم.
1: ما يجوز اعتقد لا يجوز
0: ان يلعب. ما يسمح طبعا، ما يسمح
1: طبعا يعني يتعرض لاصابات.
0: اكيد اكيد اكيد بدنا تواصل، ويمكن هذا من بعض التحديات اللي
1: طبعا ما
0: اللي نذكرها
1: اللي دائما يتطرق لها هي.
0: ايوه
1: لاعب يلعب في فريق بالوظيفه يعني اذا كان من في جهه معينه. نعم. ويلعب في هذه البطوله الدوري ويلعب في دوري البطوله الرسميه. نعم. واذا تم استدعاء فاللاعب هذا ايش يعني ايش
0: يمكن من التحديات اللي موجوده استاذ هيثم هذه يعني.
1: نعم.
0: اللي كنا نواجهها يعني واجهناها موضوع اللاعبين خاصه دون الاعمار دون 20 سنه و 21 سنه.
1: نعم.
0: مثل ما تعرف هذا لاعب ناشئ موهوب الحين طالع ربما يتم اختياره في في في احد المعسكرات المنتخبات الوطنيه، لكن هو يقول لك لا انا اريد العب في دور الهواء شقة فريق مع فريقي. هنا الانتماء هذا ايوه يعني يمكن اضرب مثل حقيقه هذاك مثل يعني واقع هذه السنه.
1: نعم.
0: يعني لدرجه ان ولي الامر تواصل معنا قال انا ولدي اريد العب في دور شقة فريقك ما اريده في المنتخب او
1: طبعا هذا الشيء غير صحيح. هذا
0: طبعا غير صحيح
1: لان اهم شيء
0: فهمنا ولي الامر
1: اهم شيء تمثيل المنتخب
0: احسنت هو هذا.
1: نعم.
0: لا تعرف ربما هم يعني اولاد صغار يعني
1: بس ما هذه ثقافه لازم
0: طبعا
1: لازم انت توجه اللاعب الصغير
0: أكيد.
1: انه انت لازم تمثل بلدك وتمثل منتخب بلدك
0: اكيد
1: وهو بالأولوية يعني
0: حتى مستقبل الأستاذ هيثم وين مستقبل أنت
1: وفيما بعد من ثم أنه أنت تلعب في هذه الفرق
0: بالضبط
1: لكن أهم شيء منتخب البلد طبعا.
0: نعم صح صح
1: نعم
0: طبعا المشاركة كبيرة أستاذ هيثم يعني أنا بعطيك مثال رقم السنة هذه عندنا 402 فريق من مشاركين على مستوى السلطنة في كل فريق تقريبا يعني مع الجهاز الفني للإدارة 43 اضرب 43 في 402 بيعطيك المجمل تقريبا أكثر عن 17,000
1: ما شاء الله.
0: العدد هذا طبعا يعني ما سهل في سنة صحيح. في سنة صحيح. واحدة احنا اليوم المجمل من انطلاق البطولة تشجع فريقك إلى اليوم أكثر من 200,000 لاعب وجهاز فني وإداري مسجلين في
1: ما شاء الله.
0: ربما من
1: حراك وعمل كبير
0: قوي.
1: انت نسيتنا موضوع مهم جدا كحكم.
0: نعم.
1: سابق تحدث لي عن التحكيم في المباريات الممتسند المهمة.
0: نعم.
1: لأن هذا نعاني في البطولات الرسمية دائما نتحدث عن الحكام والأخطاء اللي تصير.
0: نعم.
1: تقنية الفيديو اللي صارت طبعا ثم ما عندكم طبعا في الدوري
0: احنا ما عملناها لأسباب طبعا.
1: نعم
0: تفضل بعدين.
1: تفضل لأنه شارفنا على النهاية
0: فأرجو أن تطرق ما موضوع التحكيم. طبعا التحكيم جزء أساسي من نجاح أي بطولة بلا.
1: نعم.
0: شك
1: الحكام اللي يقودون المباريات
0: حكام الاتحاد العماني
1: ما
0: عدا يمكن في المرحلة الأولى اللي قلة الحكام مثل ما تعرف أنت اليوم عندك 402 فريق يعني
1: نعم.
0: بطولة في نفس التوقيت فعدد نعم. الحكام نعم. ما يغطى بس عندنا حكام هو ربما دخلوا دورات ولكن مش معتمدين في الاتحاد العماني ولكن يعني مؤهلاتهم تساعدهم
1: نعم.
0: فيغطوا لكن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة طبعا حكام معتمدين في الاتحاد العماني.
1: تقنية الفيديو ليش ما يعني حاضرة في هذه فيما بعد على
0: تقنية الفيديو ما حاضر السبب رئيسي طبعا
1: في مباريات الأدوار المتقدمة
0: والله لابد أنها تكون أولا يعني معتمدة من الاتحاد الدولي. إحنا اليوم كاتحاد عماني
1: إحنا شو
0: لابد أن تأخذ موافقة
1: مباريات قبل ما يطبق تقنية الفيديو الفار الموسم الفائت بصورة رسمية، يعني قبل كنا شفناه بالكأس الغالية، لكن في فرق أهلية تلعب نشوفها في ولايات في محافظات، نشوف إنه في حاطين لك تقنية فيديو، وهذه كنا نتحدث
2: ذلك. أستاذ هيثم، الأخوان طبعا أكيد في اجتماعهم السابق طرحت هذه الفكرة، وفي دراسة إن شاء الله شاملة لهذا الموضوع ربما تطبق على الأعوام القادمة بإذن الله.
1: نعم.
0: السبب الرئيسي أستاذ هيثم، الشركة لابد أن تكون معتمد بالاتحاد الدولي. احنا طبعا اليوم اتحاد عماني تحت مظله الاتحاد الدولي الفيفا، لابد من اخذ الموافقات طبعا مثل ما تعرف انت، والشركه لابد انها تكون معتمده. السنه هذه حقيقه حاولنا على اساس انه نشوف شركه، ولكن اغلب الشركات اللي موجوده غير معتمده من الاتحاد الدولي.
1: احنا طبعا شهادتنا مجروحه بيكم
0: يعني
1: في بصراحه، وشخصيا اتمنى ايضا انه يعني تاخذ هذه البطولات الجانب الاعلامي او التغطيه بصوره اكبر، ويشوف الجمهور يعني يشوف هذه المباريات، لأنه اليوم احنا نشوف أيضا حقيقة يعني عامل الطقس مهم جدا، يجب أن نقف عنده دائما. توقيت المباريات يعني هذا لا يخفى على أي شخص أو أي أحد، يعني يعني في ظل ارتفاع درجات الحرارة أكيد الجميع يتأثر
0: أكيد،
1: وإحنا جانبنا الجمهور، يعني اللاعب يتأثر، الجمهور
2: بالفعل
1: تغطية كل شيء. تحدثنا إلى يمكن أهم الجوانب اللي هي موضوع الجوائز التحفيزية، تقنية الفيديو، أيضا الفرق المشاركة، نعم. عندك شيء تضيفه أستاذ عبد الله يعني قبل أن نصل للختام؟
0: طبعا يمكن ذكرت حاجة أستاذ هيثم على السريع، يعني بعض الأندية جزاهم الله خير يعني طبقوا تقنية الفار اللي هي كما تقول يعني لها وعليها حقيقة، يعني
1: نعم.
0: ما بدخل في تفاصيلها، أحيانا يمكن تخدم المباراة وأحيانا ما تخدم المباراة، ربما تكون سلبية من ناحية عدد الكاميرات اللي موجودة، الشخص أو الحكم المتواجد هل عنده رخصة الفيديو ما عنده رخصة الفيديو، لأنك اليوم ما أي شخص يجلس على الشاشة.
1: نعم صحيح.
0: عند تقنية الاستخدام خط التسلل الأخطاء
1: اللي شاهدنا حتى كأس العالم هناك أخطاء الصين
0: بالضبط، بالنسبة لتقنية الفيديو لما يكون بعض الفرق، نقول هي اجتهادات جزاهم الله خير في تطوير المسابقة، ونوجه لهم كل الشكر والتقدير، ولكن حقيقة يعني عبر منبر إذاعة الشبيبة أتمنى الحذر فيما يخص موضوع استخدام تقنية الفار داخل الأندية.
1: نعم.
0: لأن ربما تكون سلبية أكثر عن تكون إيجابية.
1: أنت أخ أحمد يعني وصلنا للختام تقريبا، عندك شيء تضيفه؟
2: والله شكرا جزيلا طبعا على إطلاقك الجميل وعلى أسئلتك، حقيقة استفدت منها كثير. أنا رسالتي طبعا أوجهها للفرق الاستمرار في تقديم صورة مشرفة للكرة، كرة القدم، وأن يكون التنافس أيضا داخل الملعب بروح رياضية عالية، وأوضح أيضا رسالتي إلى الجمهور.
1: نعم.
2: لتشجيع الفرق والحضور دائما، حقيقة الجمهور وقود بالنسبة لنا للدوري وللمسابقة وبشكل عام لدوريات السلطنة.
1: طبعا مستمعي الشبيبة وبرنامج الكابتن، الآن احنا وصلنا للختام، يعني حتى الزميل المخرج عاهد الزجالي يرسل لي رسائل وخلاص إن شاء الله أستاذ عاهد، يعني نتمنى أن نكون قد وفقنا في حلقة هذا اليوم، سعداء جدا باستضافتك أستاذ عبد الله، عبد الله الراشدي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس اللجنة الرئيسية المنظمة لدوري الهواة تشجع فريقك، وأيضا الأخ العزيز أحمد السليمي الإعلامي واللجنة الإعلامية للبطولة، ونشكر أيضا زميلنا الكابتن هلال المخيني اللي كان معنا أيضا في حلقة هذا اليوم عبر الاتصال الهاتفي. شكرا لكم، تحياتي هيثم خليل في الإعداد والتقديم، وعاهد الزجالي في الإخراج خلف المكسر. إلى اللقاء.

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 0100.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: تخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط، أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شعر.

0: شبابی.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: حياكم الله معنا مستمعين الأكارم، مساكم الله بالخير وأهلا ومرحبا بالجميع في هذا اللقاء اليومي من البعد الخامس عبر الشبيبة. نأخذكم في تجوال وتطواف ونقترب من أبرز وأهم الموضوعات المحلية والأخبار أيضا المتعلقة بشأن المجتمع، المتعلقة بالشباب، بالمهارات، بقطاعات يعني منوعة. في كل حلقة نحاول أن يصبح حديثنا في هذه المساحة عبر الشبيبة، تردداتها في مسقط وفي جنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي محافظة ظفار 98.5، واللي تابعنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب فمرحبين بالجميع. من الآن إلى الساعة 3 نحاول أن نكمل بقية المنصات أو المحتويات الأخرى اللي تبث عبر الشبيبة. بالتحديد دائما نكرر ونذكركم أن هذا الاستوديو فترة الخريف وهذا الموسم الاستثنائي يبث من هنا من صلالة جاردنز مول، مشكورين اللي يعطيهم ألف عافية اللي أتاحوا لنا هذه المساحة الإبداعية الجميلة أن نطلع عليكم، وأيضا ربما ننقل بعض تفاصيل الجمال، تفاصيل المفردة والعناصر التي تشكل هذه الحالة الاستثنائية مع انخفاض درجات الحرارة مقارنة بكثير من دول المنطقة. الصيف فعلا حار، ولكن احنا مثل ما يقولوا صيفنا أبرد هنا في محافظة ظفار. مستمعين الأكارم، مع كل موسم خريف تتحول أكيد محافظة ظفار إلى قبلة، إلى وجهة سياحية استثنائية. هذه الوجهة تستقطب الآلاف والآلاف من الزوار، سواء كان سياحة داخلية أو الزوار من خارج سلطنة عمان. يعني لما تتمتع به محافظة ظفار من طبيعة آسرة وأجواء معتدلة وتجارب سياحية متكاملة، وفي قلب هذه التجربة أكيد يبرز القطاع الفندقي بوصفه أحد أهم عناصر نجاح الموسم. طبعا ما يقتصر القطاع الفندقي يعني على توفير مكان الإقامة فقط، بل يصنع الانطباع الأول، يقدم تجربة الضيافة التي تبقى عالقة في ذاكرة الزائر أو السائح للمحافظة. واليوم نسلط الضوء على تجربة أحد أبرز الفنادق في محافظة ظفار ودور هذا الفندق أيضا في استقبال ضيوف المحافظة والخريف بالتحديد واستعداده للموسم، رؤيته كذلك لتطوير القطاع السياحي من خلال اللقاء مع الفاضل الأستاذ أحمد عفيفي، وهو مدير هذا الفندق، فندق السفير صلالة جاردنز. يا هلا وسهلا فيك أستاذي، مساك الله بالخير وكل عام بخير.
1: أهلا وسهلا حضرتك، شرفتونا ومتشكرين على حسن الاستقبال، وحياكم الله وكل الأعزاء المستمعين.
0: أكيد أول شيء يعني نحييكم أنكم أتحتوا للشبيبة هذه الفرصة لبقائنا معكم طيلة الموسم، لنكون أيضا صناع هذا المحتوى السياحي من خلال هذه النافذة وهذه المنصة وهذه المساحة الخارجية من من من جمال السفير صلالة جاردنز.
1: أكيد طبعا دي حاجة تسعدنا أن حضرتك تكونوا متواجدين معنا، ويكون زي ما حضرتك قلت يمكن تكون نافذة لكل المحبين خريف ظفار أنه يطلعوا على أحدث المنتجات والمعروضات من خلال سواء المول أو الفندق.
0: جميل جميل. طبعا الموسم دائما يعني يمثل اختبار حقيقي، هذا الاختبار يبرز القدرة أو قدرة المنشأة الفندقية على تقديم تجربة متكاملة في ظل الأعداد الكبيرة من الزوار. هنا كيف البدء، يعني كيف كان استعداد فندق السفير صلالة جاردنز لاستقبال موسم خريف ظفار لهذا العام، وأبرز الخطط التشغيلية التي بدأتم بها في وقت مبكر؟
1: سؤال جميل. هو طبعا موسم الخريف بالنسبة لنا هو يمكن يعتبر الموسم الأهم خلال السنة، ويمكن الفترة اللي احنا فيها بعض الظروف الاستثنائية اللي احنا مرينا بيها، يمكن كان موسم الخريف هو يعتبر النافذة اللي احنا مفروض بنعدي منها ان شاء الله للبر الامان يعني. جميل. فكنا طبعا مستعدين ومن قبل كده لموسم الخريف، كل الطاقة الاستيعابية بتاعت الفندق كانت جاهزة، بطاقة تشغيلية 100%، كل التيم كان موجودين وحاضرين ومستعدين على هبة الاستعداد ان احنا نبتدي الموسم. جميل. والحمد لله لحد دلوقتي يمكن بدأنا الموسم من الشهر اللي فات. الاعداد كل يوم في تزايد مستمر الحمد لله. بنشهد اقبال كويس جدا جدا الحمد لله، رضينا عنه الى الحامي الى الايميان يعني.
0: جميل جميل. للحديث عن ضمان تقديم تجربه تكون راقيه تكون مميزه للنزلاء، الاستعدادات التي ربما ركزتم عليها استاذ في مجال الاستقبال، الغرف في مجال التدريب لضمان ايضا تجربه النزلاء تكون مختلفه تماما.
1: اكيد طبعا. طبعا احنا بمكان من خلال ما عملنا في المجال لسنين وسنين، فاكتسبنا خبرة من كل المتطلبات لكل موسم، سواء الموسم الخريف او الموسم الاوروبي. خلاص بقى كل فريق العمل ملم بكل باحتياجات كل موسم واحتياجات كل نزيل بيجي الفندق. بالعكس احنا كنا حتى كمان هنا الحمد لله بنتمتع ان احنا عندنا معظم النزلاء بتوعنا بيجوا مرة واثنين وثلاثة واربعة، فخلاص بيبقوا محفوظين للتيم بتاعنا، عارفين هم بيطلبوا ايه، عارفين هم بيحبوا ايه، بيقدموا لهم اللي هم بحبينه ويرغبوا فيه حتى من قبل ما يطلبوا. طبعا بموظفين او التيم او فريق العمل بتاعنا الموجود هو طبعا على درجة كبيرة من الاحترافية. يمكن كمان الموظفين الجداد اللي بيضموا على الفريق بتاعنا برضو بينالوا نفس الاهتمام والقدر الكافي من التدريب، بحيث انهم يقدروا يواجهوا ويواجبوا متطلبات النزلاء بتوعنا في فصل الخريف. يمكن الحمد لله الفترة دي احنا دخل علينا على التيم يعني كانوا متدربين واصبحوا دلوقتي من فريق العمل. كنا لسه واخدين حتى بعضهم من الجامعات، فكانوا متميزين في الجامعات ولذلك احنا اخذناهم معنا، ودي فرصه لحتى للشباب العمانيين ان هم يعرفوا انه اللي بيتميز في مجاله في خلال فتره الدراسه بيبقى ان شاء الله يعني ليه فرصه كمان في فرصه عمل في الفنادق حتى يعني بعد ما يتخرج.
0: أكيد رح نتواصل ونتحدث أكثر عن ميزات وجاهزية فندق سفير صلالة غاردنز مع ضيفنا مدير عام الفندق الأستاذ أحمد عفيفي، لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني راجع لكم، ابقوا معنا.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
1: يا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، ومرحبين باللي تابعنا وعلى الاستماع، وانتو خلال هذه الفترة الخارج من العمل متوجه إلى سواء كان مقصده في للبيت أو طالع لمشوار، فعسى إن شاء الله تكونوا برفقة طيبة معنا وتستفيدوا من خلال هذا الحوار، ويعني الموضوعات اللي نحاول أن نقترب ونتحدث ونسأل فيها. وأعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد عفيفي، هو مدير عام فندق السفير صلالة جاردنز، وحديثنا حول جاهزية واستعداد الفندق لتقديم تجربة مختلفة للنزلاء. أكيد يعني أستاذ أحمد عاملين في حسابكم الارتفاع دائما الكبير، خاصة في نسب الإشغال في في في هذا الموسم بالتحديد. هنا كيف تضمنون المحافظة على جودة الخدمة وفي الوقت نفسه سرعة الاستجابة لاحتياجات الضيوف؟
2: والله الحمد لله، يمكن السؤال ده بأن احنا بنلاقي بسماره زي ما بيقولوا من خلال تقييمات النزلاء. فلله الحمد يمكن احنا الشهر اللي فات والشهر ده وعلى مدار حتى العام إلى الآن، تقييمات النزلاء عن الفندق سواء على المواقع المختلفة أو حتى التقييمات المباشرة هي تقييمات جيدة جدا جدا، ويمكن ده وصلنا الحمد لله إلى مرتفع جدا جدا بين الفنادق المحيطة بنا في المدينة، إن احنا احتلينا مرتبة عالية في تقييمات النزلاء خلال الفترات اللي فاتت وحتى العام إلى الآن. فيمكن دي حتى تشجعنا إن احنا نكمل بنفس المستوى، نكون طبعا على طول عند حسن ظن نزلائنا بينا وبنفس الخدمة أو بنفس الجودة اللي احنا بنقدمها كل يوم بعد يوم.
1: طيب، هل اعتمد السفير صلالة جاردنز على مثلا التقنيات الحديثة، على حلول تقنية أو أنظمة ذكية في موضوع ما يتعلق بالحجز، ما يتعلق بإدارة النزلاء، أو حتى تحسين تجربة الإقامة لدى النزلاء؟
2: أكيد طبعا إحنا في تطور مستمر، ويمكن حتى الفترة اللي فاتت كان مخطط لنا إعادة تنسيق وتصميم وتجديد القطاعات كثيرة من الفندق. يمكن بدأنا بالفعل بدأنا نتطور في قطاعات كثيرة من الفندق، سواء على مستوى المرافق العامة، سواء على مستوى خدمات الإنترنت، سواء على مستوى الغرف وقاعات الاجتماعات. يمكن احنا طورنا كتير ولسه حتى ما زلنا ان احنا بنطور، يمكن عشان خاطر الموسم ابتدى، فيمكن احنا قلنا نرجع الامور الى ما بعد الموسم عشان يمكن ما نزعجش نزلائنا في الفندق. بس التطوير مستمر، ويمكن ده بشهدوا بعض نزلائنا الى الفتره اللي فاتت ان شاء الله.
1: طيب، اذا جينا نعدد ابرز التحديات اللي تواجه بشكل عام خاصة في الجانب التشغيلي للفنادق خلال الموسم بالتحديد مع الكثافة الكبيرة من الزوار والنزلاء في وقت واحد وفي وقت قصير جدا، هنا كيف تنجحون بالتحديد كإدارة في تحويل هذه التحديات إلى فرص مميزة بالنسبة لكم؟
2: هو يمكن الموضوع هو تحدي، بس تحدي كويس جميل، لسبب لان احنا تعودنا خلاص ان الموسم الخريف هو ما تقدرش تحدده قبليه فترة مسبقة. يمكن الامور بتيجي كلها في خلال اليوم او حتى لفترة قصيرة من الوقت قبل ما يحصل نسبة الاشغال، ويمكن حتى نسبة الاشغال بترتفع في خلال اليوم بدرجات عالية جدا. فيمكن احنا من خلال الخبرة بدأنا اوريدي نبقى جاهزين على طول تحسبا ان ممكن يحصل اي حاجة في اي وقت، وتزيد نسبة الاشغال بنفس اليوم الى نسب عالية جدا.
1: طيب اليوم النزيل يعني ما فقط يبحث عن غرفة مريحة، اعتقد انه يبحث عن تجربة تكون متكاملة تترك لديه ذكرى جميلة، وهذا اعتقد هي فلسفتكم في هذا الجانب. هنا كيف يعتمد فندق السفير صلالة جاردنز في صناعة تجربة ضيافة تكون يعني مختلفة عن مجرد تقديم خدمة فندقية؟
2: يمكن الحمد لله احنا الفندق بتاعنا بيتماشى مع اجواء الخريف. اجواء الخريف هي اجواء عائلية. نعم. من الدرجة الاولى.
1: جميل.
2: ما حدش بيجي الخريف لوحده كله بيجي مع الاهل والاصدقاء والعائلة. يمكن الحمد لله نوعية الغرف بتاعتنا بتساعدنا ان احنا نقدم الخدمة دي لنزلاء الخريف. احنا عندنا ما بين الغرف غرفة السنجل، ما بين أجنحة فندقية ذات غرفة وصالة، في غرفتين وصالة، وحتى كمان عندنا ثلاث غرف وصالة. يمكن التنوع ده بيدينا ميزة ان احنا ناخد احتياجاتنا من السوق في الفترة دي، ويمكن حتى بيدي ده ارتياح لعملائنا ان هم هيجوا مش هيشيلوا مهم ان المكان مش هيساع، ما فيش مكان كفاية لنا. فالحمد لله احنا في الميزة دي او في النقطة دي احنا مكفينا وموفرنا. الميزة التانية هي ميزة الموقع. احنا الحمد لله موقعنا فريد جدا، قريبين من المطار، احنا جوه المول، قريبين من المتنزهات والعيون والمناطق السياحية. يمكن ده أضفى كمان علينا أهمية.
1: جميل.
2: ولله الحمد احنا الحمد لله ده يعكس نسبة الإشغال العالية في الفندق عندنا يوم بعد يوم.
1: طيب إيش هي بالنسبة لكم العناصر اللي تخلي إقامة الزائر في الفندق تكون بتجربة مميزة خلال هذا الموسم؟ اعتمدتوا أكيد على مجموعة من العناصر اللي تقدم تجربة مميزة.
2: أكيد طبعا احنا يمكن بخصوص ان احنا والمول نعتبر زي شركة واحدة، فبالتنسيق مع الإدارة في المول خلال الموسم الخريف بيبقى في فعاليات كل يوم في ساحة المول. بنستقطب عدد كبير من المؤثرين والمشاهير. ده طبعا بينعكس على التجربة بتاعت الزائر في الفندق بتاعنا، لانه حقيقي ضامن ان كل حاجة موجودة في نفس المكان. انا مقيم، انا بتقدم لي خدمات كويسة، انا بتقدم لي وجبات كويسة،
1: اتسوق
2: كافيهات ومطاعم، وكمان ترفيه وحفلات في المول
1: والسينما وغيرها من الأمور اللي فعلا تخلق تجربة مختلفة بالنسبة إلى الزائر. أكيد في أكيد من ضمن يعني أفكاركم أنكم تجسدوا قيم الضيافة العمانية الأصيلة في شكلها، في تفاصيل استقبال النزلاء وكذلك خدمتهم.
2: طبعا الحمد لله عندنا نسبة كبيرة من الشباب العماني شغالين معنا طبعا في التيم في الفندق، وده بيعكس أولا الفكر ان احنا نتبنى الفكر ان احنا الشباب العماني نأهله يبقى كوادر معنا. ثانيا بيطفي ان لما اي حد بيخش بيلاقي الشباب العماني في استقباله بالترحاب والبسمة، ويمكن اللبان في اللوبي، يمكن التمر، يمكن القهوة العربي. طبعا دي كلها مظاهر الضيافة العمانية اللي احنا تعودنا عليها في الفنادق في مدة شغلنا في البلد هنا الحمد لله. فيمكن كل ده بيضيف تجربة كويسة نقدر نوفرها في خلال الموسم.
1: إذا جينا نحكي عن أكثر التعليقات والانطباعات اللي تتكرر من ضيوف ونزلاء السفير صلالة جاردنز،
2: والله الحمد لله كل التعليقات طيبة. نتمنى أنها تدوم طيبة على طول الحمد لله، ودي حاجة تسعدنا وتشرفنا أن كل نزلائنا بيكونوا الحمد لله مبسوطين عن ويمكن لو في أي تعليق أو أي إضافة من أي من نزلائنا احنا بناخدها بصدر رحب، وبنحاول أن احنا نشتغل عليها عشان نطورها. بحس أن ده يعني بيضيف للتجربة للنفس الزائر المرة اللي جاية ويديله ثقة فينا.
1: بس إذا جينا نتحدث، ما أعرف إذا نطلع فاصل أو بعد قليل ربما يكون الفاصل. نعم أستاذ أحمد، كمدير عام فندق السفير صلالة غاردنز، أكيد يعني أحيانا في بالكم أن التعامل مع التنوع، تتوقعوا في كثير من الأحيان أن تلاحظوا اختلافات في توقعات السائح المحلي مقارنة بالسائح الخليجي أو الدولي. تعملوا في حسابكم أكيد هذا الاختلاف في التنوع والتوقعات؟
2: طبعا الحمد لله. يمكن السنة دي هو سنة السياحة المحلية لو احنا نسميها كده، يمكن موسم الخريف ده نقدر نقول لحد دلوقتي أكتر من 95% من النزلاء هم من النزلاء العمانيين. فالسياحة الداخلية أو السوق العماني الخريف السنة دي أثبت أنه هو سوق قوي يقدر يضيف لمنظومة السياحة في المحافظة. يمكن احنا كنا بنراهن على الأمر ده يمكن خلال الفترة اللي فاتت أثناء الأزمة، فالحمد لله السوق العماني أثبت أنه يقدر يكون بديل في فترات التوقف يعني اللي احنا شاهدناها. ويمكن طبعا المتطلبات من السائح المحلي غير السائح الدولي. احنا طبعا في موسم الخريف متعودين ان السائح المحلي او السياحة الخليجية معظمها الى حد ما سياحة مشابهة. يمكن السائح المحلي يحب يشوف قدامه المظاهر المحلية على طول، عايز يشوف طبع اكل عماني، عايز يشوف لبان في اللوبي، عايز يشوف
1: الفنون التقليدية
2: احيانا بالظبط، عايز يشوف التمر، الكلام ده كله. فطبعا احنا كل ده طبعا احنا خلال الخبرة والشغل سنين وسنين فقدرنا طبعا نعرف وبنلبي الطلب او الحاجات.
1: جميل. طيب حفاظا على رضا الزملاء وولائهم، هذا بالنسبة لكم جدا جدا امر مهم، هنا كيف تتعاملون بسرعة مع اي ملاحظة ربما او شكوى معينة؟
2: طبعا ده بيحصل وده جزء من العمل اليومي. اكيد احنا بنسعى ان احنا نكون كاملين، بس في الاخر طبعا ده من متطلبات العمل اليومي، متطلبات العمليات، ان احنا لازم يكون في حاجه بسيطه. فاي حاجه بتحصل، اي بيبقى تعليق او او او, أو فكره او حتى اقتراح من اي من النزلاء احنا بناخده وبنشتغل عليه، بنحاول نلبيه، لان طبعا ده اللي المفروض يحصل عشان ده بيبني ثقه بيننا وبين النزيل. انا لو النهارده بدي فكره وحسيت ان الاداره خدتها وبشكل جدي واشتغلت عليها، جيت المره الجايه لقيتها موجوده، انا بحس ان انا في ولاء بيني وبين المكان.
1: صحيح.
2: بحس المكان انا بقى بتاعي، ان الناس سمعتني، خدت بكلامي على محمل الجد وبدأوا ينفذوه، وده بيحصل على طول.
1: جميل. طيب اليوم عندما نتحدث استاذ احمد حول الفنادق، اصبحت ايضا ما فقط أنها تقدم خدمة فندقية بل هي شريك رئيسي وأساسي في صناعة الوجهات السياحية، وليس مجرد تقديم هذه الخدمة. كيف يعكس نمو المتواصل للحركة السياحية خلال هذا الموسم على أداء القطاع الفندقي من خلال يعني خلال السنوات الأخيرة؟
2: والله المنظومة كلها متكاملة، يعني الموسم موجود، وزارة التراث والسياحة متمثلين في مديرية التراث والسياحة هنا بيحسنوا أو بيطوروا من المزارات السياحية، بيخلقوا وجهات جديدة، ففي ناس بتيجي جديدة، ففي متطلبات إقامة، فالفنادق موجودة، فهي دايرة. يعني انت بتخلق مكان جديد، الناس بتيجي تحب تشوفه، الناس دي هتيجي للمحافظة، لازم يكون في مكان ليهم، الفنادق موجودة، فهي كل المنظومة بتكمل بعضها.
1: جميل.
2: ويمكن دي حاجة كويسة جدا ان الفترة اللي فاتت برضو في اماكن سياحية جديدة بطرقت على المحافظة، وده عطى انطباع ان الناس كلها تيجي تحب تشوفها الفترة دي.
1: جميل. طيب فيما يتعلق بالمزارات السياحية والمعالم التاريخية والمواقع السياحية والطبيعية بالتحديد، إلى أي مدى يمكن أن تسهم الفنادق في التعريف بتلك المواقع في محافظة ظفار بالتحديد؟
2: أكيد طبعا، دي من الحاجات اللي احنا بالتيم بتاعنا بيعملها بصفة رسمية، يمكن حتى خلال مكتب الاستقبال. احنا عندنا خرائط بنشرح بيها للنزلاء الجداد اللي هم أول مرة يجوا خريف ظفار، بنحدد لهم ايه الاماكن اللي هم ممكن يشوفوها ويستمتعوا بيها. ده رقم واحد. اثنين، احنا عندنا طبعا من الخدمات اللي بنقدمها عندنا شركات رحلات موجوده متواجده في اللوبي، ممكن يقدروا طبعا من خلالهم ان هم يصمموا لهم برامج سياحيه تضيف لهم. عندنا برضو كمان شركات تاجير السيارات سواء بخدمات سائق او من غير، دي برضو بنوفرها للنزلاء اللي حابين ييجوا اول مره صلاله ويستمتعوا بها.
1: هل هناك يعني ربما لكم يعني ملاحظة معينة فيما يتعلق بالعلاقة بين جودة الخدمات المقدمة من الفندق وقرار السائح بالعودة مرة أخرى إلى زيارة المحافظة؟
2: أكيد طبعا. أنا لما بشوف لما أنا أكون جاي لمكان أول مرة وتجربتي في الفندق بتنعكس مش عشان الفندق، بتنعكس على البلد. انا لما باجي بقول انا رايح صلاله، ما بروحش الفندق الفلاني، انا بروح الفندق الفلاني جوه صلاله، فتجربتي في الفندق الفلاني بتنعكس على تجربتي على البلد.
1: جميل.
2: وهو ده اللي احنا بنحاول حتى نفهمه للموظفين الصغيرين او الموظفين اللي لسه بيخشوا على الفريق بتاعنا جديد، ان انت ما بتعكس او سمعه الشركه بس او سمعه الفندق بس، انت بتعكس سمعه بلد، وانت لازم تبقى فاهم ان انت بتعكس سمعة بلد ما بتعكس سمعة فندق او شركة بس. فودي لو الناس بتعرفها وبتفهمها الموضوع بيبقى الشكل اكبر او المنظور بالنسبة لهم بيبقى اكبر، ان هو شايف الفكرة الاكبر.
1: طيب من ملاحظتكم هل ترون ان السائح اليوم ربما اكثر اهتماما بالتجربة المتكاملة من مجرد فقط البحث عن سكن؟ كيف انعكس ذلك على طبيعة الخدمات التي تقدمونها؟
2: هو السائح في الخريف دلوقتي بقى له، في ناس كتير بقى لها سنين بتيجي خريف، وفي ناس كتير بتيجي أول مرة وهي بتروج للمحافظة أو للخريف بنفسها.
1: صح.
2: يمكن احنا بنشوف ده كل يوم على السوشيال ميديا، ناس عاديين خالص وعاملين صور وفيديوهات وبيقولوا لزمايلهم واصحابهم تعالوا هنا الخريف، الخريف جميل، وبينشروا صور وحاجات زي كده. فدي بالنسبة لنا واحنا في المحافظة هنا، اولا هي بتدي طابع ان احنا شغالين في المحافظة اللي انتوا بتعلنوا عنها دي، حاجة كويسة تشرفنا، وفي نفس الوقت بتدي فرصة للازدياد الأعداد السنة بعد سنة إن هم ييجوا يزورونا ويشوفوا ظفار جميلة.
1: جميل. عندما نتحدث عن الفعاليات نتحدث أيضا عن الشراكات. تحية للزملاء أيضا اللي معنا في الاستوديو، الزميل عبد الله السابعي وأستاذ سالم الجساسي، هم أيضا حاضرين جزء من صناعة البرامج وأيضا محتوى هذه البرامج. طيب أعود مرة أخرى إلى الفعاليات والشراكات. عندما نتحدث عن نجاح الموسم السياحي فإحنا نتحدث عن اعتماد أيضا النجاح على تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات والجهات. هل أعد السفير صلالة جاردنز برامج أو فعاليات خاصة تضيف قيمة لتجربة نزلاء المحافظة بشكل عام أو زوار المحافظة؟
2: طبعا أكيد، وده مش بيبقى حتى كمان وليد اللحظة. أنا بس حابب أنوه، يمكن إحنا من قبل الموسم ما يبتدي، مش السنة دي بس كل سنة بيبقى في ورش عمل واجتماعات حتى مع المسؤولين في القطاعات المختلفة في الدولة، سواء متمثلين في مديرية التراث والسياحة أو حتى في بلدية ظفار. بنقعد مع ممثلين كل الفنادق وكل شركات الطيران والسياحة، بنشوف المنظومة في الخريف حتى إيه المطلوب، كل فندق أو كل شركة بتقدم البرامج بتاعتها. ويمكن إحنا حتى الشهر اللي فات عملنا برامج ترويجية على الإقامة، الشهر ده بنطلق إن شاء الله بكرة أو بعده عروض لكل نزلائنا حتى سواء في الفندق أو من بره الفندق على المطاعم والكافيهات عندنا، بحيث إنه لو حابين يجوا حتى يستمتعوا بيها من غير ما يكونوا نازلين في الفندق برضو متاح لهم.
1: طيب كيف شكل أو طبيعة التعاون بينكم وبين الجهات الحكومية أو القطاعات الخاصة لإنجاح هذا الموسم أستاذ؟
2: والله العلاقة طيبة ويمكن أكثر من ممتازة، لأن الجماعة بصراحة سواء في مديرية الإتراك والسياحة أو حتى في بلدية زفار أو حتى صناع القرار في الدوائر الأكبر، كلهم طبعا قريبين مننا، بنشتغل مع بعض يوميا، لو في أي حاجة بيبقى التواصل سهل. طبعا هم بعد ما الموسم بينتهي بيبقى في استبانات للرأي بيحطوها أو حتى خلال الموسم بيحطوها في كل فندق، على حرصهم هم ان هم برضو يقيسوا درجة رضا النزلاء في كل الفنادق، وبعد كده بيشوفوا درجة التقييم بتاعت الاستبانات وبيطرحوها مع الفنادق وبيناقشوها. فطبعا دي خطوة مهمة ان يكون في زي ما يكونوا فولو اب، يعني تقييمات مستمرة بين الجهتين.
1: جميل. طيب هل تقدمون في بعض الأحيان باقات موسمية؟ هل الباقات مثلا أو عروض معينة تستهدف زوار من خارج البلد؟
2: أكيد.
1: يعني خاصة اللي قادمين من خارج محافظة ظفار.
2: أكيد. إحنا يمكن السنة متقسمة لأكثر من موسم، يمكن بعد موسم الخريف بتيجي فترة السرب، ويمكن فترة السرب كمان بيبقى ليها إحنا برامج وأسعار معينة تتناسب مع الفترة، إن إحنا بنحب إن إحنا نجذب أكبر عدد معين خلال فترة السرب قبل ما يبتدي الموسم الشتوي. وموسم الشتوي لما بيبتدي هو بيكون قائم أغلبيته على السياح الأجانب اللي بيجوا في الرحلات العارضة من أوروبا، وبعد كده فترة الصيف اللي احنا حتى بنسميها يمكن شهر 5 وشهر 6 برضو بيبقى ليها باقات معينة أو عروض معينة بأسعار معينة للحابين يجوا يزوروا المحافظة الفترة.
1: أكيد. يعني الفندق ضمن أهدافه واستراتيجيته أن يطلق عدد كبير من المبادرات كمسؤولية مجتمعية تجاه الموسم، هل هناك أيضا من بعض هذه المبادرات المجتمعية أو كانت البيئية أيضا اللي تعكس أيضا مسؤولية الفندق في يعني اتجاه المحافظة بشكل عام واتجاه الموسم؟
2: طبعا يمكن احنا حريصين ان احنا نشارك في كل الفعاليات المجتمعية. يمكن آخر فعالية الفريق العمل بتاعنا شارك فيها كانت حملة تنظيف الشواطئ، وده كان قبل فصل الخريف.
1: ممتاز.
2: أكيد طبعا، يمكن حتى مش احنا الفندق عندنا بس، لا يمكن كل الفنادق في المحافظة هنا بيشاركوا في الفعاليات اللي زي دي.
1: ممتاز.
2: أولا هي بتبقى بمشاركة مجتمعية، ثانيا الفريق حتى في كل فندق بيبقى عارف ان هو عليه مسؤولية تجاه المجتمع، تجاه البيئة اللي هو عايش فيها، وده بينعكس حتى كمان لما الزائر من بره يشوف اللي بيحصل كده فيعرف ان في وعي مجتمعي عند الناس اللي موجودين في المكان.
1: جميل. أكيد. طبعا عندما نتحدث عن المستقبل نتحدث أيضا أن أين يتجه القطاع الفندقي، ولكن أكيد القطاع السياحي اليوم في ظفار يشهد تطور ونمو متسارع مقارنة بالفترة الماضية، ما يفرض على الفنادق لا شك مواكبة توقعات الزائر المستقبلية.
2: احنا موجودين شغالين في فنادق كتير ان شاء الله في الفترة اللي جاية تكون كمان موجودة، تضيف عدد غرف أزيد كمان للعدد الموجود في السلطنة، وده يمكن هيكون حاجة مهمة جدا للمحافظة بشكل خاص والعمان بشكل عام، إن أعداد السياحة تتزايد سنة عن سنة، ودي حاجة تفرحنا وتبسطنا، لأن احنا حابين إن المحافظة تكون مزدهرة أكثر وأكثر إن شاء الله.
1: أكيد. كيف أيضا كيف ترون مستقبل القطاع الفندقي في محافظة ظفار خلال السنوات المقبلة الخمس؟
2: لو رجعنا بالزمن مش هنقول بقى الخمس سنين اللي جايين، لا الخمس سنين اللي فاتوا، وبصينا لحد النهاردة هنلاقي ان القطاع تطور جدا جدا جدا، القطاع ازدهر في على طول تدريب وتطوير في كل الفنادق اللي موجودة، وفي زيادة كمان ان شاء الله، وان شاء الله يبقى في ازيد وازيد وازيد نتمنى يعني.
1: طيب في اعتقادك هل هناك يعني ربما بعض المتغيرات التي لا شك أنها ستؤثر في صناعة الضيافة سواء من الناحية التقنية أو من توقعات نتلاحتاج الإجابة بعد ما نطلع فاصل قصير في البعد الخامس للوقوف إلى آخر محور وآخر جانب في جاهزية فندق السفير صلالة غاردنز، مو لاستقبال الزوار والسياح في هذا المكان المميز من صلالة غاردنز. بعد الفاصل.

0: وخليك شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء، من الأحد إلى الخميس، عبر إذاعة الشبيبة.
3: حياكم من جديد. ربما في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء وهذه الجلسة الحوارية، أنا جدا مستمتع، وبالنسبة لي في أشياء جديدة في القطاع الفندقي وفي الجانب التشغيلي، سواء كان يتعلق براحة النزلاء، الخدمات التقنية الجديدة في إدارة أيضا الحجوزات وغيرها من الأمور، المبادرات والشراكات. ومثل ما تفضل ضيفنا، هناك كثير من المبادرات اللي أيضا لا شك تحرص يعني إدارة السفير صلالة جاردنز أن تقوم فيها. ومن ضمن أكيد هذه المبادرات هناك شراكات بينكم وبين القطاعات السياحية الأخرى.
4: طبعا يمكن من ضمن الشراكات أو الاتفاقيات اللي احنا بنبرمها الفترة اللي فاتت غير مع مديرية التراث والسياحة، يمكن مع المعاهد والكليات السياحية، يمكن الفترة اللي فاتت شاهد تعاون بين القائمين على القطاع السياحي والمؤسسات التعليمية عشان إعداد كوادر من الطلبة المؤهلين إنهم ينضموا للقطاع السياحي. القطاع السياحي يمكن ما يقلش أهمية عن أي قطاع تاني في الدولة، وإحنا دورنا إن إحنا نلقي عليه الضوء ونوعي الطلبة اللي هم ينضموا للقطاع السياحي. أولاً ده بيخلق جيل جديد قادر إن هو يصنع المنظومة أو يكمل المنظومة زي ما هي. ثانيا بيسهل الأمور لما يكون البلد الشباب بتوعها قادرين يحولوا الصناعة دي إلى مرتبة تانية.
3: جميل. طيب من قربك وعملك في هذا القطاع الفندقي والقطاع أيضا السياحي، ما أبرز المتغيرات التي ربما ستؤثر في صناعة الضيافة، سواء من الناحية التقنية أو من ناحية توقعات النزلاء؟
4: يمكن هي النقطة اللي أنا يمكن ذكرتها لحضرتك دلوقتي. أنت دلوقتي المنظومة السياحية ممكن يعني نبص على كل الدول اللي حوالينا اللي اتطورت وسبقت في السياحة من فترة، لأنها من زمان اشتغلوا في المجال ده. يمكن أبرز التجارب اللي حوالينا هي تجارب إعداد الناس اللي بتشتغل في القطاع، ثانيا زيادة المنظومة أو زيادة عدد الفنادق في البلد. ويمكن هو ده اللي حاصل دلوقتي. يمكن المعاهد والكليات السياحية بالشراكة مع الجهات الحكومية دلوقتي بيلقوا الضوء على المنظومة السياحية، لازم نخرج كوادر جاهزة سواء في في في منظومة الفنادق، في منظومة الإرشاد، ويمكن حتى من القرارات اللي كانت الفترة اللي فاتت كانت مهمة جدا، هو إعداد أعداد معينة أو كوادر معينة للمرشدين الصحيين، يعني سواء بلغات إنجليزية أو حتى لغات أجنبية تانية. ويمكن دي خطوة كويسة جدا، يمكن حتى ينعكس أثارها على السائح نفسه، إن مين أكتر حد يقدر يدي معلومة عن البلد غير ابن البلد. إحنا يمكن بنشوف حاجات بنشوفها من بعيدة أو من برة، بس ابن البلد بيعرفها من جوه. هو يمكن يدي معلومة تاريخية، يمكن يدي معلومة حتى لو توعوية، ممكن يدي معلومة بتنقلتها الأهالي عبر الزمن يعني. فدي طبعا أظن تبقى حاجة من الحاجات الكويسة يعني.
3: أكيد هناك بعض الخطط اللي تشتغل عليها إدارة السفير صلالة غاردنز من حيث التوسع، من حيث التطوير، أو حتى تحسين بعض الخدمات بما يواكب هذا النمو. عندما أيضا نتحدث عن تبني بعض المفاهيم، مفاهيم سواء كانت تتعلق بالاستدامة والفنادق الذكية ضمن خططكم المستقبلية، لا شك.
4: طبعا أكيد إحنا كل يوم بنحاول نطور أكثر من اليوم اللي قبله. يمكن كشركة سفير لإدارة الفنادق نتبع لشركة الفنادق الكويتية، يمكن

0: ستاديون، اطفاله لو عايزين يلعبوا الامور متاحه، الانترنت طبعا بسرعه معينه، فكل ده احنا حاطينه في حسابنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه يمكن
1: نعلنوا عنه
0: او بنكون بصدد ان احنا خلصناه، يمكن الموسم اللي جاي ونزورنا ان شاء الله ما يجوا يتفاجئوا بتجارب ثانيه ما كانتش موجوده السنه دي.
1: جميل. اكيد لو طلبنا منكم تلخيص رؤية الفندق في عبارة واحدة، ماذا يمكن أن تقول في هذه الرؤية بحيث أن فعلا تصفون المكان الذي تسعون إلى أن يكون في ذهن الزائر دائما؟
0: والله يمكن أنا مش ممكن أو لو حابب أقول مش عايز ألخص تجربة الفندق في كلمة، أنا عايز بس أقول ربنا يديم الأمن والأمان على عمان.
1: آمين يا رب.
0: الحمد لله إحنا مشغلين وموجودين والحركة مزدهرة، وده يمكن احنا احسن في موقف من كل البلاد المجاورة المحيطة، يمكن الحمد لله دي حاجة احنا نسعد بيها. واحنا في صلالة جاردنز او في سفير صلالة جاردنز ندعوكم لزيارتنا، ان شاء الله هتتبسطوا معنا ونقدر نوفر لكم مقاومة متميزة ان شاء الله.
1: جميل. اختم هذا الحديث وهذا الحوار بهذا السؤال، ما هي المؤشرات التي تعتمدون عليها لنجاح الفندق خلال هذا الموسم؟
0: أولا هي مش مؤشرات الأداء اللي احنا بنشوفها من زبائننا كل يوم. أولا احنا سواء
1: نسب الإشغال،
0: نسب الإشغال طبعا نسب الإشغال بتاعتنا عالية الحمد لله، يمكن
1: رضا النزلاء
0: على مدار الفترة اللي فاتت نسب الإشغال بتاعتنا عالية، يمكن امبارح والنهارده وبكرة كمان إن شاء الله احنا وصلنا لنسبة 100% نسب إشغال، فيمكن دي حاجة تساعدنا.
1: تكرار الزيارة
0: الحمد لله إن شاء الله
1: تعتبرها أيضا مؤشر؟
0: طبعا طبعا، يعني في انا زي ما ذكرت حضرتك في الاول الحمد لله السنه دي السوق العماني هو السوق السائد، وتكرار الزياره، ويمكن حتى كمان معظم الزوار اللي عندنا في الفندق النسبه الاكبر بيهم مش من الصفار، يمكن من محافظات تانية زي مسقط وصحار، وفي اجتماعات سواء اجتماعات عمل او حتى على مستوى ترفيهي على مستوى العيله، فدي حاجه احنا تبسطنا، نتمنى نشوف اكثر واكثر.
1: ورضا الزملاء النزلاء دائما اكيد في بالكم ضمن المؤشرات. نعم. رضا النزلاء
0: اكيد.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه. بارك الله فيك. تحيه لكم وشاكرين لكم يعني هذه المساحه الابداعيه بالتنسيق بين السفير صلالة جاردنز و صلالة جاردنز مول، كذلك انتم ايضا شركاء حقيقيين في نجاح هذا الموسم، وايضا نقل وسائل الاعلام من هذه المساحه لنكون جزء من هذه التغطية. شكرا لك أستاذ أحمد، بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: إذن مستمعين الأكارم عبر البعد الخامس لكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، شكرا موصول إلى الفاضل أحمد عفيفي مدير عام فندق السفير صلالة جاردنز، يعطيهم ألف عافية وشكر أول شيء على تعاونهم المستمر مع الشبيبة والمؤسسات الإعلامية الأخرى أن تكون حاضرة في نقل تفاصيل هذا الموسم الاستثنائي، موسم خريف ظفار، من الموقع من الحديقة الخارجية لهذا المكان. وشكر أيضا على ما قدمه الأستاذ أحمد من رؤى تتعلق بواقع القطاع الفندقي ودوره في إنجاح موسم خريف ظفار لعام 2026. تحيات فريق العمل، كنت معكم أنا في تقديم الحلقة حفيظ جعبوب، في الإعداد الزميلة أشواق العمري، في الإخراج زميل شابين، وفي الإخراج المرئي كذلك من استوديو الشبيبة في العاصمة مسقط أنور الأشرف، نوجه لهم التحية الزملاء في الاستوديوهات هناك، وتحية أيضا لكم مشاهدينا ومستمعينا الأحبة من الإشراف العام الزميل سالم الجساسي. ملتقانا إن شاء الله في حلقة الغد مع موضوع آخر في نفس المكان وزمان. تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 يوليو إلى 5 أغسطس، يومياً من 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني، أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: عيش حياتك وخليك شبابي. عيش

عيش حياتك. شبيبة وخليك شباب.

سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .com

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
3: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
2: الفرصة قدامك، جامعة الظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
3: إذن ما أضيع الفرصة.
4: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.

0: حياتك.
1: حياتك وخليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

مساء الخير، مساء النور ومساء السعادة أكيد لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 أكيد من هنا من محافظة ظفار مع برنامجكم برنامج من الخريف الذي أكيد برعاية فورد. ونحن موجودين هنا في جاردنز مول، أعتقد أن الأصوات الكواليس واصلة لين معاكم ما شاء الله، يعني فعاليات مختلفة ومتنوعة تناسب أكيد الأطفال، وأيضا هي أجواء تناسب كذلك العوائل في جاردنز مول. فإذا كنت أنت موجود هنا في محافظة ظفار وعندك عيالك فجميل يعني كنت تأخذهم إلى جاردنز ويستمتعون بهذه الفعاليات الجميلة اللي تختص أكيد بالعوائل وكذلك بالأطفال بشكل مختصر. إذا أكيد لكن نود أيضا أن يتواصل معنا على رقم الواتساب 947-999-975، هذا رقم الواتساب للشبيبة. أكيد راح ننتظر مشاركاتكم رسائلكم سواء كان بالأجواء الجميلة اللي تقضونها هنا في محافظة ظفار أو حتى في مسقط أو الباطنة، يعني إحنا ما راح نختص فقط في محافظة ظفار، ولكن أكيد نرحب برسائلكم من وين ما كنت تسمعنا حاليا أو حتى تتابعنا عبر اليوتيوب لايف. إذا مستمعينا إن شاء الله راح تكون معنا محطات مختلفة متنوعة، وأيضا ضيوفنا اللي راح يعيشون اليوم قصص جميلة جدا. أنا راح أحمسكم بكل تأكيد على أساس تثبتون الموجة وتكونون معنا إلى نهاية البرنامج. راح نطلع معكم الآن إلى فاصل، ولكن بعد هذا الفاصل لنعوده.

ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: حلقتنا من جديد مستمعين لكل من يستمع لنا في هذه الأوقات الجميلة والسعيدة من هنا من محافظة أظفار ومع برنامجكم من الخريف. يمكن في الآونة الأخيرة شفنا كثير من الصور للحياة البرية اللي موجودة هنا في محافظة أظفار، واعتقد أن اليوم نخرج بصورة الموضوع مش بذيك السهولة إن إحنا ممكن اليوم ما نتطور، محتاج لأيام، محتاج لحتى شهور عديدة عشان فعلا اليوم المصور يخرج بصورة. هذه الصورة ما جاءت إلا من خلال تعب وجهود وأيضا عناء إلى ذاك المكان. عموما على هذا الحديث اللي أنا ذكرت راح ننتقل وياك مباشرة مع ضيفنا لهذا اليوم علي بن سعيد بن علي هبيس، حياك الله معنا في البرنامج.
1: كيف حالك؟ عساك طيبة؟
0: الحمد لله. نحن بتحية بالجبالي ترى شارطين عليك.
1: يا حي بكم أتبدحي.
0: حياك الله يا علي، حياك الله. شوف اللي خلف الكواليس هو حفظ كلمة واحدة من يوم جمعنا.
1: أيوة
0: حفظ كلمة أخبار خير شابين.
1: أخبار.
0: فمرة سألني قالي يا أخي شي مش يعني خبور، يعني وايد أسمعها من يوم أنا جاي هنا في الضبار.
1: خبور كأنك تقول كيف أخبارك.
0: بالضبط.
1: وأنا أقول أخباري طيبة، خبور خير.
0: خبور خير.
1: جميل. الرجل هو اللي يأخذ العلو. خبور.
0: نعم.
1: وأنت
0: ترد. مايكروفون كذا قربة. أيوة.
1: وأنت ترد بش اسمه بخبور خير. يعني أخبار خير وعافية.
0: هي أعتقد أن هذه الكلمة بالذات يعني ما شاء الله صارت شهيرة جدا يعني في محافظة ظفار، يعني حتى الناس الزائرين يعني أول ما يجي لمحافظة ظفار على طول يعني أول ما يشوف أحد يقول ها أخبار أخبار خير، فصار أن في الثقافة الجبالي بدأت نوعا ما شوي شوي تنتقل لنا. طبعا في كلمات وايد صعبة ما نقدر لها، لكن يلا
1: حتى نحن من أصحاب الجبل واللي نتكلم اللهجة الجبالية المفردات صعب، المفردات صعبة جدا.
0: نعم
1: يعني صعبة.
0: أنا أتذكر مرة عملت مقابلة مع أحد الأشخاص من يعني الجباليين، فبغى يعلمني كذا بعض الكلمات، ما قدرت، قلت له يا ولد الحلال أنا أعتزل هذا الموضوع وهذا الحديث كامل. رجوعي للوراء مرة.
1: أفضل
0: لأن ما شاء الله يعني حركة اللسان وحركة أيضا الشفة وغيره وكذا، يعني الموضوع ما مثل نحن ما نتخيل ان كلمات عابرة بنفس ما نحن دائما نتحدث ونتكلم وكذا، الموضوع يعني في اتقان جدا كبير، وانا اعتقد ما راح احد يتقن غير اهل المنطقه بالذات.
1: نحن الحين في بعض الاحيان نتواصل كتابيا يعني في الرسائل النصيه وكذا، لكن النطق يختلف في بعض الحروف، ما لها نطق ما لها كتابه نطقيا، بس بحكم ان يعني من هذا شو اسمه من هذه اللهجه وهذه شو اسمه نحاول نختصرها.
0: نعم.
1: يعني مثل النطق.
0: جميل.
1: مثل في بعض الكلمات طيس. طيس كيف تكتبيها؟ نحن نكتبها طيس.
0: طيس.
1: إيه يعني هي الأقرب.
0: إيش معناتها؟
1: الوحل.
0: آه. طيس. إيه. حلو جميل. حنتعلم ترى أنا اليوم.
1: نعلمكم قدر المستطاع.
0: طيب علي خلينا كذا ندخل في مشوار علي مع الحياة البرية وأيضا توثيقك لبعض الصور اللي موجودة بعض أكيد على صفحتك في الإنستغرام بالتحديد، نتكلم عن البدايات كيف جاءت وبعد ذلك راح ننتقل لتفاصيل أخرى.
1: البدايات الله يسلمك، أنا من بيئة يعني بيئة معروفة، البيئة الجبلية وكلها حيوانات في مفترسات وفي غير ذلك مثل الوعل النوبي والطيور والطيور المهاجرة والمقيمة وبعض الثدييات. ومن أغلب هذه شو اسمه الحياة البرية، نحن الحمد لله رب العالمين هنا في سلطنة عمان نتمتع بهذه النعمة الكبيرة، يعني في العالم في دول العالم كلها يعني تقريبا المركز الثاني والأول في العالم.
0: نعم.
1: بحيث هي تتمكن وتحتفظ بش اسمه باقلب شو اسمه الحيوانات المنقرضة المهددة بالانقراض مثل النمر العربي. النمر العربي منتشر في سلسل جبال ظفار من شرقها إلى الغرب، لكن التعقب والترصد

0: صعبة شوية
1: جداً.
0: يحتاج لك وقت، يحتاج لك صبر. في بعض الأحيان نترصد ونتعقب من أشهر ونركب الشسم الكاميرات الفخية من أشهر، في بعض الأحيان ما نتمكن نحصل أي نتيجة، لكن نتأمل عسى المقبلات أفضل.
1: نعم، نتكلم عن بعض القصص اللي أنت مريت فيها في مسألة تعقب بعض الحيوانات اللي موجودة هنا في محافظة ظفار، سواء كان من النمر العربي أو حتى من الحيوانات الأخرى.
0: يعني
1: قصة كذا، يعني قصة سلبية إيجابية، نبى نعيش الأجواء معك.
0: قصة سلبية، الله يسلمك. عندي شهر ونص تعقب النمر العربي عندنا في المنطقة الغربية، فجلست وركبت كاميرات، خلاص يعني رصدت الموقع الممتاز وركبت كاميرتين في مسارات معينة. للأسف الشديد بعد شهر ونص رجعت حصلت كاميرا واحدة ما شغالة. كيف كذا؟ ما أعرف والله كيف
1: كانت شغالة لما حطيتها.
0: متأكد أني شغلتها، لكن
1: سبحان الله.
0: ممكن
1: حد مر،
0: لا ممكن بطارية ممتازة، ممكن حد مر وسكر إيش اسمه، لأن بعض الناس يخافون من هذه الكاميرات، يعني ليش تصورنا وكذا. الكاميرا الثانية الحمد لله رصدت،
1: وفي نهاية قدرت أنك ترصد.
0: رصدت بكاميرا واحدة، لكن المفترض الكاميرا الثانية كان موقعها ممتاز جدا.
1: نعم. طيب، عشان فقط الناس اللي يسمعونا حاليا اليوم علي، وأنا أعتقد يمكن يعني أحيانا الواحد لما يشوف بعض الصور مثلا لتوثيق النمر العربي للوشق وغيره كذا، في ناس تتحمس، يعني أصحاب الكاميرات وغيره. فمن باب أيضا التوجيه من خلال البرنامج، أنا أعتقد أن اليوم مش أي شخص قادر أنه يترصد يعني مثل هذه الحيوانات. أيضا الموضوع مش بالطريقة اللي نحن اليوم يعني نتخيلها ونتصورها، خذينا الكاميرا وانتهى الموضوع في تصريح وفي ما إلى ذلك. نتكلم عن هذا.
0: والله أنا أشوف وأنصح بعض الحين المرتدين إيش اسمه الطريق الجديد، طلقوا ترخيوت. طلعت في ثلاثة إيش اسمه ظهور ثلاثة نمور خلال الشهر الماضي، وصوروهم صدفة، يعني يطلع لك صدفة تصور. الحين صار المرتدين كلهم بالكاميرات ويمشون على الشارع ذهاب وإياب، علوا عسى يطلع النمر العربي. فما النمر العربي بيئته منعزلة جدا، فما يطلع في هذا الزحم والصخب والإزعاج، إزعاج السيارات أولا وإزعاج الناس. فهو يعني كان بالأول في الماضي، أذكر قبل 15 سنة و 20 سنة كنا في عزب الإبل، يوميا شبه يومي أو أقول لك يوميا أسمع صوته، صوت النمر العربي قريب، مسافة قريبة يمكن ما تبعد 500 متر أسمع صوت، كان يومي. بس بحكم التوسع العمراني والازدحام والازعاج، فتنقل النمر العربي الى مناطق هاديه ومنعزله مثل خيرفوت، الحين محميه خيرفوت الاثريه.
1: نعم.
0: منعزله، كانت منعزله تماما، حتى هذه السنه فتح الطريق الساحلي. فبدا الازعاج،
1: فنعتقد مع بدء الازعاج
0: بيحاول ينتقل الى منطقه اخرى.
1: طيب، خلال الرصد يعني خلينا نتكلم ايضا عن هذا الموضوع، رصدك للنمر العربي متى بدا وايضا النتائج كيف كانت؟
0: النمر العربي شفناه مرئي، يعني فيس تو فيس من قبل.
1: قبل كم سنه تقريبا؟
0: السنوات الماضية أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة دائما نشوفه ونشوفه له أثار، وما كنت مهتم أني أتعقب وأصور وأوثق. حتى السنة الماضية بديت أتعقب لأنه صار شبه مختفي من المنطقة القريبة المجاورة للمجمع السكني، فصرت أتعقبه بعد شوية ستيب باي ستيب، حتى بديت أشوف شو اسمه أثار الله يكرمك الروض، وأثار شو اسمه الأقدام. فبديت أتعقب كل مرة زيادة، والحين بديت أركب الكاميرات وصرت ألتقط. فالحين بديت مجال مش تعقب، بديت أحاول أفهم سلوب وسلوكيات هذا النمر، يعني إيش اللي في حياته، إيش اللي يعمل في المنطقة المنعزلة، أحاول أستكشف على شوي شوي.
1: جميل. طيب، من خلال هذا الاستكشاف يعني في اعتقادك اليوم يعني علي، هل تعتقد أن اليوم يعني المكان اللي كان يقصد النمر العربي راح يقصد مكان آخر بعيد؟ وأعتقد أن هذا الموضوع راح يعيد مرة ثانية معكم مسألة الترصد من أول وجديد.
0: أكيد. أنا الحين تقريبا في المنطقة القربية، لو أقضي حياتي كلها ما أقدر أترصدها وتعقبها كامل بسبب التنقلات. يعني أتعقب منطقة قطرها 5 كيلو وعشرة كيلو متر مربع، يمكن بعد شهرين 3 أشهر أتعقب منطقة ثانية ما حصل نتائج. يعني كم قضيت شهرين أو 3 أشهر راحت على الفاضي، مجهود على الفاضي بدون نتيجة. بس لو نحصل نتيجة 10% أو 15% يزيد الطموح والأمل فينا.
1: نعم.
0: حتى ولو يعني ترصدنا وتعقبنا 100 كيلومترات عادي.
1: نعم.
0: أهم شيء نطلع بنتائج متميزة.
1: علي، ما تقول أحيانا في داخلك أن يا ريت لو كنت أنا في مرحلة يعني توثيق قبل 15 سنة 10 سنوات؟
0: والله أتمنى كان فهمت، يعني على الأقل فهمت 20 أو 30% من سلوكيات النمر العربي،
1: والصورة كانت بتكون واضحة بعد.
0: والصور نفس الشيء، بس أنا الحين أحاول نفهم سلوكياته، لأن النمر العربي له مناطق مسيطر عليها. كل نمر له منطقة خاصة فيه.
1: نعم.
0: النمر الثاني لا ما يقدر يتعداها. وأشك أنا وأظن أن النمر العربي وهو في منطقته المسيطرة يحاول يشيك عليها دائما، هل في تهديد خارجي، هل في حد يحاول يدخل منطقة المسيطرة ويحتلها. يعني صاروا مثل شو اسمه،
1: كأنه هو ملك لذيك المنطقة بالكامل،
0: مثل العصابات. يعني أفلام العصابات كذا، لا حد يتعدى على مناطق ثانية. نعم. وتصير حروب وتصير مشاكل كذا، نفس
1: نعم.
0: الشيء.
1: نعم. طيب خلينا أيضا من جانب آخر نتكلم، خلال مرحلة التوثيق هل كان تركيزك فقط على النمر العربي، ولا كان في تركيز أيضا آخر على بعض الحيوانات الموجودة في المحافظة؟
0: توثيقي وش اسمه الترخيص يشمل جميع الحيوانات هذه، وترخيص تركيب كاميرات الفخية. وهذا لازم تأخذه من شو اسمه بإذن مسبق من هيئة البيئة. والحمد لله هيئة البيئة ما يقصرون، بما أن في شخص مجتهد
1: شغوف. نعم.
0: ويحاول إنه يطلب نتائج مميزة، فنحن صرنا مثل فريق.
1: يعني جميل. جهود يعني متبادلة.
0: بعض الأحيان يعني في بعض المناطق أنا حاول أتعقبها لهم. يعني هم بعدين يركبون الكاميرات.
1: نعم.
0: أو بعض الأحيان في بعض المناطق هم يعرفونها ومتعقبينها من قبل، فأنا أركب الكاميرات. الحين عندهم مشروع حصر النمر العربي في المنطقة الغربية، فأنا ركبت بعض الكاميرات مكان معين وهم مكان معين، ونحاول نتعاون مع بعض والنتائج تكون مجتمعة.
1: بالضبط.
0: كلنا مع بعض.
1: بالضبط. النتيجة أكيد هي واحدة.
0: أكيد
1: يعني
0: هي واحدة.
1: نعم. خلينا أيضا علي نتكلم من جانب آخر عن يعني مسألة الرصد يعني والصعوبات والتحديات اللي أنتوا اليوم تواجهونها.
0: أكيد نواجه كثير أشياء، مثل المبيت نبات يعني في شو اسمه في الأدغال.
1: أعتبر ما مخيف ولا؟
0: أعتبر أكيد مخيف. العقارب، الأفاعي. أما الحيوانات شو اسمه نحاول نبتعد عنها شوي.
1: أيوة.
0: يعني ما ننام في مكان المخصص لها، نحاول نبتعد شوي في الكهوف أو في القمم العالية، يعني مكان سمح تقدر تشوف أي شيء يقربك وكذا. والنار نشب النار، أهم شيء النار، اللي ينام في الأدغال أهم شيء النار، لأن الحيوانات شو اسمه ما تقترب
1: من النار. نعم.
0: خاصة النمر العربي يخاف النار.
1: والله
0: أكيد.
1: جميل. إنزين طيب إيش أبرز المعلومات اللي أنت اليوم تعرفت عليها علي من خلال مرحلة الاستكشاف، مرحلة مثلا الترصد؟ لأن اليوم يعني الموضوع مش فقط أنا والله راح ألتقط صورة وانتهى الموضوع، اليوم كل اللي سمع علي راح يعرف أن علي كان قارئ ويحاول قدر الإمكان أن يتعرف على بعض المعلومات عن هذه الحيوانات اللي تكون متواجدة هنا في المحافظة، محافظة ظفار بالتحديد.
0: في محافظة ظفار أذكر قبل كم من سنة أجدادنا قالوا قد عشنا من قبل، يعني قبل 40 أو 50 سنة. ما أدري هل هي خرافات أم حقيقة. تعرفين الكنغر؟
1: نعم.
0: واحد قال أنا قد شفت الكنغر على الطبيعة. قلت له كيف الكنغر ما موجود في محافظة ظفار؟ قال لا مكان موجود وأنا شفته بعيني ومدخل لابنه في الجيم.
1: نعم.
0: الجيم ماله. قلت له ما يصير كذا، ما موجود ولا عمري ولا حتى توثق ولا حد. قال لا، متى عرفت انه كنغر؟ انا ما كنت اعرف هذا الكنغر، كنت افكر اظن انه جن.
1: نعم.
0: جن يتهيأ لك هي شيء حيوانات. قال عرفت بعد ما جاءت التلفزيونات والقنوات الوثائقية، شفت الكنقر بعيني وتأكدت أن هذا هو الشيء.
1: سبحان
0: لكن
1: الله.
0: لكن نحن الحين ما نقدر نبين هذا الشيء حتى نحصل أثر.
1: نعم.
0: يا أما بالعظام أو الجمجمة أو أي أثر.
1: هو مسألة اليوم يعني لربما الحصول على بعض الآثار أعتقد صعب شوية، لأن تغير الحياة وما إلى ذلك.
0: الآثار تختفي بحكم شو اسمه الأمطار القوية.
1: بالضبط.
0: وبحكم شو اسمه المناخ البيئي يغير الآثار، لكن الله أسأل في بعض الأحيان تحصل الآثار في الكهوف وبعيدة عن شو اسمه مجريات السيول.
1: نعم.
0: ونتأمل بإذن الله نحصل شيء
1: بإذن الله. يعني هل هذه يعني ضمن خطط اليوم علي لأنه يستكشف هذا الرصد؟
0: والله خططي مفتوحة، غير محددة. بتاكله.
1: جميل.
0: لأن لو تدخل في هذا المجال الإنسان طماع في أي مجال، لازم تحاول تجمع أكثر وتحاول تأخذ لك أكثر وتستكشف أكثر.
1: نعم.
0: لكن أعتبرها خطوة بخطوة وهذا
1: نعم.
0: الأفضل إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى، ليش لا. طيب أيضا من جانب آخر خلينا اليوم نتكلم عن أبرز الصور اللي أنت اليوم صورتها علي وتحس أن هذه صورة فعلا أنت فخور بنفسك على هذا الإنجاز.
0: التوثيق، عندي توثيق قرير العسل.
1: إحنا في ظفار،
0: في ظفار موجود بكثرة. جميل. موجود، لكن أنا وثقته بطريقة مميزة اللي هي يسبح في حوض ماء.
1: جميل.
0: يعني سبحان الله، كانت المنطقة في فصل القيض أو الصيف نحن نسميه منطقة حارة على الساحل ورطوبة جدا، حتى أنا تعقبت تعقبت الآثار هناك على العصرية ما تقدر تتحمل. فما بالك هذا الحيوان الجميل اللطيف، يعني المساء الساعة 1 أو 12 بالليل من كثرة الحرارة والرطوبة دخل في الماء.
1: نعم.
0: يدخل من جانب ويطلع من جانب ويرجع مرة ثانية كأنه طفل. سبحان الله.
1: سبحان الله.
0: وعندي شو اسمه رصدت أيضا النمر العربي وهو يطلع أصوات الزئير، لكن حتى الحين ما نزلتها في الحساب.
1: مقطع فيديو أو
0: مقطع
1: صور؟
0: فيديو.
1: جميل.
0: أنا أكثر الأوقات المقاطع الفيديو. الصور لا.
1: نعم.
0: وهو الأفضل مقطع فيديو على أساس نسمع الأصوات.
1: بالضبط.
0: ونشوف إيش الحركات وإيش السلوكيات اللي يعملها.
1: نعم. أنت حمستنا صراحة اليوم علي اللي سمع صوت النمر العربي، لأنه مثل ما ذكرت أن هذا صوت مش بالغريب عليك نهائيا منذ الطفولة أعتقد أنت تسمع اليوم صوت. نعم. النمر العربي. طيب غير النمر العربي هل في بعد بعض الصور؟
0: عندي صور شو اسمه الطبع المخطط العربي. الطبع المخطط كان قبل تقريبا 10 سنوات إلى 15 سنة موجود بكثرة عندنا في محافظة ظفار بالأخص المنطقة الغربية، حتى أذكر أنه شبه يومي يمر من خلف بيتنا عندهم سار أتوقع.
1: نعم.
0: لكن ما كنت أفكر لهذه الأمور،
1: ما كنت أتوقع أن يمكن اليوم يوصل موضوع أن مثل الضبع راح يكون يعني ضمن الحيوانات اللي الواحد يجب أن يترصدها، وأيضا ما راح تكون متواجدة مثل ما كانت في السابق.
0: طبعا الحين صار لي تقريبا فوق 6 أو 7 سنوات ما شفته.
1: معقولة.
0: حتى قبل الشهر الماضي شفته في المنطقة، منطقة النجد نسميها اللي.
1: نعم.
0: هي ما بعد الجبل. شفته مرة عليه مر في الشارع.
1: نعم.
0: ساعة 2 بالليل. لكن رصدته بكاميراتي في المنطقة الجبلية، لكن في مناطق منعزلة.
1: نعم.
0: ما بها أي مجتمع سكاني أبدا، بعيد عن المجتمع السكاني تقريبا 3 إلى 4 كيلو إلى 5 كيلو.
1: هو بطبيعة الحالة نعتقد اليوم علي أن يعني مثل مسألة الزحزحة، يعني اليوم يمكن بعض الحيوانات اللي تكون متواجدة هنا في مثلا في إعمار وفي ما إلى ذلك وفي ناس وفي مرتادين لذيك المنطقة، فبطبيعة الحال أنها راح تبتعد إلى منطقة تكون آمنة بالنسبة لهم، لأن وجود اليوم البشر في ذاك المكان بالنسبة لهم مثل الخطر.
0: الحين إيش اسمه الطريق هذا من خيرفوت إلى ولاية طلكوت، نحن يعني نحن مبسوطين في هذا الطريق. منطقة جميلة جدا وتمر في مكان محمية أثرية قديمة، لكن هذا الشارع وهذا الطريق يشكل تهديد للحياة الفطرية والحياة البرية. النمر العربي، الوشق، وكذلك الذئاب العربية والطبع المخطط، فتحاول هي الحين تهاجر إلى منطقة أخرى، تحاول تهاجر إلى منطقة أخرى. أي المناطق الأخرى في بعض المناطق قطرها تقريبا 5 كيلو متر مربع، في بعض المناطق كيلوين أو 3 كيلو، فوالله أعلم كيف بيصير بعدين.
1: نعم.
0: بسبب هذه الأمور الجديدة.
1: نعم، أنا أعتقد اليوم يعني أغلبنا عنده فضول كيف كانت الحياة في السابق هنا في محافظة ظفار، وكيف هي الحياة اليوم كذلك، وإيش التغيرات الحاصلة. كل هذا راح نعرفها ولكن بعد هذا الفاصل.

0: تخليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23-20-1100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
3: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
4: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
3: الفرصة قدامك، جامعة ظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
4: إذن ما أضيع الفرصة.
5: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: مستمعين واكيد مع حديث وقصص علي التي فعلا تعيشنا اليوم اجواء جميله هنا في المحافظه وايضا القصص اللي هو عاشها. نرجع لك مره ثانيه علي ونرحب فيك من جديد. حياك الله علي. ودنا اليوم كذلك نتعرف عن المخاطر اللي ممكن يعني ممكن تصيب اي شخص مترصد للحياه الفطريه.
1: المخاطر نحن ما نقدر نحاول نحددها متى او بتكون او كيف، لان في بعض الاحيان في الهاون الأخير في الشهر الماضي ظهر 3 نمور وتم تصويرها بجنب الشارع في محمية خيرفوت. فلذلك أنا أنصح كل مرتدي إذا شاف النمر في بعض الأحيان يكون يعني أبنائه معه الصغار النمور الأشبال، فالنمر يحاول يحميهم بأي وسيلة،
0: هذا طبيعي،
1: فيعرض المرتد للخطر بدون إنذار مسبق في أي لحظة يهجم عليك على أساس يحمي صغاره. فما ندري متى هل هو مع صغاره أو لا، لأن في بعض الأحيان يكون مخبيهم خلف الصخور أو شيء وأنت ما تشوفهم، تشوف بس النمر.
0: نعم.
1: فتكون لك يعني لحظة ممتعة على أساس تصور، بس ما تدري إيش خلف الكواليس.
0: ما خلف ذلك بالضبط.
1: وأتمنى من الجميع يكون حذر. نعم. هذا الشيء.
0: نعم، هذه رسالة جدا أمانة مهمة، لأن اليوم أعتقد أن من خلال التصوير الكل يعني راح يتحمس ويروح إلى هناك ويلتقط بعض الالتقاطات، ولكن مثل ما ذكر علي ما بعد الالتقاطة إيش اللي راح يصير. وأنا أعتقد نحن اليوم موجودين في محافظة الظاهر على أساس نستمتع ونستانس بالأجواء الجميلة وكثر ما نحب المغامرات، ولكن يعني في أماكن حلوة هنا فيها مغامرات، سلك الانزلاقي، الهايكينج، ما إلى ذلك، فتقدر أنك تستمتع، ولكن الاستمتاع أكيد بكل حذر ونبتعد يعني كذلك عن الحياة الفطرية اللي موجودة هنا في محافظة الظاهر ونكون أيضا جزء من حمايتها. أنا اليوم ودي أسألك أنت على صعيد شخصي علي، وأبرز يعني يمكن المراحل والصعوبات اللي أنت مريت فيها أثناء تصويرك لأي مثلا حيوان من الحيوانات البرية اللي موجودة هنا أثناء أي التقاطة من الالتقاطات.
1: والله في بعض الأحيان أنا متخصصة أكثر شيء بالكاميرات الفخية. يعني بعد التعقب أتعقب بالأول، بعد التعقب أحدد مواقع تركيب الكاميرات الفخية. فإذا ركبت الكاميرات الفخية أحطها لفترة معينة، فترة زمنية يعني شهر، شهر ونص، شهرين. الحين في الخريف أواجه صعوبات بسبب الأمطار والضباب، فركبت بعض الكاميرات في أماكن آمنة وأماكن معينة وسبق لي تعقب هذه الأماكن، لكن أركبها لفترة 3 أشهر حتى بعد الخريف. والله ما أدري إيش بتصير.
0: أنا قاعدة أتخيل موضوع إن لما يكون الضباب على الكاميرا.
1: لا، الحين مركبا في أماكن مخصصة لها.
0: جميل. جميلة. طيب نعم.
1: يعني تواجه تتعقب وتركب وتنتظر 3 أشهر إلى 4 أشهر بعدين تحصل نتائج.
0: علي، هل تتابع يعني المقطع بشكل شهري بشكل أسبوعي، ولا من بعد ما يخلص 3 أشهر راح تتابع المقطع؟
1: في هذه الفترة القريبة بعد 3 أشهر
0: بشكل عام. أثناء الترصد،
1: أثناء الترصد بعد ما أحصل النتائج لازم أشارك هيئة البيئة. هم يأخذون النسخة بعدين يبلغوني مسموح بالنشر أو لا.
0: أيوة، بس أنا قصدي أنك أنت مثلا ركبت الكاميرا في المكان الفلاني ومدة مثلا تقارب 3 أشهر، خلصنا 3 أشهر، خضيت مثلا المادة. هل يعني تتابع المادة بعد 3 أشهر ولا تتابعها شهريا؟
1: أونلاين قصدش؟
0: أنت تشوفها أونلاين؟
1: لا ما أشوفها أونلاين.
0: عيل كيف؟
1: بس في الميموري في الذاكرة.
0: يعني من بعد 3 أشهر تشوف المقطع.
1: بعد 3 أشهر أرجع للكاميرا مرة ثانية.
0: يعني أنا جالسة أتخيل الحين إن مدة جدا طويلة وأنا أتابع
1: لا الحين صعب. الحين صعب في الخريف بسبب الأعشاب وش اسمه الأشجار وخطورة وعورة شو اسمه الطريق. أما قبل الخريف كنت أحاول أشوف أكشف هل كيف النتائج، هل هي مستمرة مثل ما نتمنى أو تطلب أو لا. إذا ما كان في نتائج طيبة أسحب شو اسمه الكاميرا وركبها مكان ثاني آخر.
0: في مكان آخر.
1: إيه.
0: جميلة. طيب خبرنا كذا بعض القصص اللي أنت مريت فيها أثناء الترصد.
1: أثناء الترصد نمت ليلة أنا وكان معي شو اسمه حد من أصحابي متعاقبين وباحث بنفس الشيء. محمد الرواس أبو خالد. نمنا ليلة كاملة ومجهزين العدة كاملة على أساس الصباح بنتحرك نتعقل.
0: إنزين.
1: لكن كانت المنطقة منطقة محظورة شوي منطقة عسكرية. لكن قد معنا شو اسمه تصاريح مسبقة. فرحنا عشان شو اسمه نكمل مسيرتنا التعقل. أول ما وصلنا عند أصحاب الجيش قالوا ممنوع دخول.
0: إنزين.
1: يعني نحن ماسكين الخط 150 كيلو حتى الموقع. بعدين بات يوم كامل
0: والتصريح موجود.
1: التصريح موجود لكن هم عارفين وهم أدرى.
0: نعم بالضبط.
1: ممكن هذا يكون لسلامتنا.
0: نعم
1: لأن هذه المنطقة منطقة محظورة ومنطقة عسكرية وممكن يكون معهم أشياء فما نقدر يعني نعتبر
0: بشيء. بالضبط.
1: فقالوا للأسف ما نقدر ندخلكم هذه الفترة
0: لكن ورجعتوا
1: على الأسبوع القادم راجعونا وبإذن الله بتصير أموركم طيبة. وفعلا الأسبوع القادم وركبنا الكاميرات الحمد لله
0: والتقطوا التقاطات
1: لا بعد الخريف بإذن الله تعالى.
0: بعد هذا شيء جديد
1: تشويق
0: عيشت القصة كاملة جميلة. قصة أخرى مثلا مع النمر العربي مع الوشق مع غرير كذلك إيش اللي يعني نبى نعيش كذا الأجواء معك أثناء الالتقاط نفسها وشعورك كذلك أثناء الالتقاطة؟
1: والله شعوري ما يوصف. يعني تلتقط هذه الحياة وهذه الحيوانات اللي كنت زمان تشوفها دائما أو يعني على الأقل نقول مثلا بالأسبوع مرة أو بالشهر مرتين ثلاث مرات كنا نشوفها على الطبيعة بس الحين اختفت بسبب التجمع السكاني وبسبب الازدحام والناس وكثرة شو اسمه الإزعاج. فصرت أتعقبها وأرصدها فما بس هذا الشعور الجديد اللي يرجع ليش يعني بعده موجود هذه الثروة الثروة اللي شو اسمه الفطرية.
0: نعم
1: هذه الثروة الفطرية غنية ثروة غير عادية فنحاول نحن جميعا نهتم فيها ونحافظ عليها
0: بكل تأكيد
1: قدر الإمكان.
0: بكل تأكيد يمكن نحن أيضا من جانب آخر جزء من هذه الحياة وأيضا يعني يمكن نحن اليوم يعني لما نسمع أن في نمر عربي وفي مثلا الوشق وفي ما إلى ذلك نسعد أن هذه الحيوانات ما زالت موجودة ومعانا على أرض السلطنة. فأعتقد أن هذا الشيء فعلا يخلينا نحس في بعض المسؤولية تجاهها كذلك.
1: نحن في بعض الناس متشوقين وينبسطوا بهذا الشيء أما في بعض الناس اللي هم يعني ما أقدر أحدد جهة معينة لكن أغلبهم المصورين المصورين يتمنون يصورون هذا الشيء فيحاولوا يروحوا ويعملوا يعني ما عندهم خلفية بهذا الشيء. نحن إذا ترصدنا وإذا تعقبنا ما نسوي أي إزعاج وما نخلي أي أثر لأن النمر العربي نمر شديد الحذر. أنا ركب الكاميرا أسبوع كامل مستحيل يقرب من هذه المنطقة لأن شم رايحة الإنسان من الكاميرا يقول هل أنا يعني في هذه المنطقة في خطر في شيء خطير. بعد الأسبوع يعني هذه الكاميرا بحكم الشمس وكذا خلاص يختفي تختفي رايحة شو اسمه الإنسان
0: البشر. نعم
1: فيرجع مرة ثانية على هذاك المسار نفس المسار
0: سبحان الله.
1: يعني فما بالش أنت المصورين والناس والسيارات والإزعاج والضجيج
0: فعلا
1: كيف كذا كيف بيجلس لك شو اسمه في مكان
0: في ذاك المكان. نعم
1: بيختفي أكيد بينتقل لمنطقة أخرى.
0: نعم
1: من منطقة إلى منطقة ومن منطقة إلى منطقة والله بعد ذلك إيش بيصير.
0: نعم نتكلم عن أطول فترة يعني لك أثناء رصد إحدى الحيوانات الفطرية في المحافظة.
1: أطول فترة شهرين.
0: شهرين
1: حتى الحين شهرين لأن أنا بديت بالكاميرات شو اسمه الكاميرات الفخية قريب هذه السنة فواجهني الخريف فتعتبر هذه الحين تبع الخريف هي أطول فترة ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر بدون كاميرات وبدون نتائج وبدون أي حاجة يعني جالس أتأمل وأتخيل إيش بيظهر في الكاميرات وإيش بيصير في الكاميرات كذا
0: الفضول
1: الفضول يعني فضول قوي جدا فضول ومخاوف يعني مخاوف البطارية هل بتستوعب ثلاثة أشهر أو لا الكاميرا هل بتتأثر من الأمطار أو لا الحيوانات في بعض الحيوانات نفس الشيء يضرب الكاميرا
0: صحيح
1: يعضوها مثل إيش اسمه طبعا المخطط يكسرها تكسير الكاميرا وموجود عندنا فيديو واحد عاد ما منزلين مكسر إيش اسمه
0: الكاميرا
1: فنحاول هين نصنع لها صندوق حماية الكاميرا يعني من الحديد وتتركب، لكن هذا بعد ما مركبينها ولا أي حاجة منتظرين إذا في مكان معين نحاول نوصل إلى بيئته التامة يعني بيئة دائمة.
0: نعم.
1: مش أماكن الصيد، لأن في أماكن الصيد في أماكن التنقل في أماكن التزاوج في أماكن الدائمة اللي هو يسكنها دائمة. فنحاول نترصد هذه الأشياء إن شاء الله وعسى نتأمل
0: بإذن الله تعالى. أخطر صورة صورتها وش كانت؟ فيها صعوبات وخطورة كذلك في ذات الوقت.
1: أخطر صورة صورتها أنا أقول الطبع المخطط.
0: الطبع المخطط.
1: الطبع المخطط، لأن قصص زمان شيابنا أن الطبع المخطط كان مملوك إيش اسمه؟
0: نعم نعم للجان.
1: للجان وللسحرة.
0: إنزين.
1: وكان يكون فيه مثل حلقة في الأذن أو في اليد أو في الرجل، حلقة حديدية معدنية. فكاميرتي صورة طبع مخطط كان مغصوص من هنا من الأذن. قلت كيف يعني؟ هل هو متقاعد أو كيف؟ بدون حلقة لكن قص فعل فاعل.
0: نعم.
1: وليس من يعني من القتال أو الشيء الحيوانات، هذا فعل فعل، أنا متأكد من هذا الشيء. فهذه القصة خوفتني شوي لكن أحاول استكشف، بس ظهر مرة واحدة.
0: نعم.
1: ظهر الكاميرا أول يعني أول كائن ظهر هو، بعدين خلاص اختفى. ظهر الطبع المخطط الثانية اللي هي بدون هذيك القطع باللد.
0: نعم. يعني يمكن اليوم خليتني أركز على شيء واحد وياك علي، إنه اليوم لما يظهر أي حيوان مش فقط يعني يمكن اليوم تترصد والله لا نحن اليوم معانا مثلا نمر العربي ولا معانا الضبع انتهى الموضوع، ولكن تركزوا كذلك على التفاصيل الموجودة.
1: نحن الحين في المنطقة الغربية عن نفسي أنا علي أحاول أصور أي شيء موجود، بعدين بعد ذلك يحتاج لدراسة يعني هذا المكان مخصص لأي حيوان، هل هو الوشق أو النمر أو الطبع أو الذئب، أقدر أحدد وجهاتهم وأحدد أماكنهم المعين. الحين لازلت تحت الدراسة. يعني الحين مثل الذئب العربي خلاص محدد مكان معين.
0: نعم.
1: هو الذئب العربي منتشر بشكل هاي، لكن أنا رصدت الذئب العربي هو صغاره، الأم كانت جالسة واقفة وتراقب والصغار كانوا يلعبوا.
0: جميل، منظر أحسه يعني جميل،
1: منظر حلو موجود. وش اسمه الحين أحاول أعرف وين مكان الدايم للطبع المخطط الوشق نفس الشيء والنمر العربي.
0: نعم. أنا أعتقد السنة الماضية أو حتى قبل سنة كذلك في بعض الصور أنا ما أعرف صحتها، ويعني ممكن إحنا اليوم نشوف الذكاء الاصطناعي ونشوف أيضا بعض الصور اللي ممكن قبل 15 سنة يرجعوها مرة ثانية على أساس أنها في مثل هذه السنة، ولكن خلال السنة الماضية أو اللي قبلها إذا ما خاب ظني كذلك في صور لبعض الذئاب اللي كانت تتجول في الشوارع في ظفار.
1: موجود حتى الحين فترة المسائية هي أقلب الحيوانات المفترسة تطلع آخر الليل. يعني بعد الساعة 10-11 يكون يعمل هدوء شوية خاصة في المناطق الجبلية،
0: لذلك يمنع أساسا في المناطق الجبلية وجود الأشخاص زوار وسواح.
1: أكيد أكيد. خاصة الأطفال، لأن الذئاب العربية زمان الجيف موجودة يعني شو اسمه المواشي المربية إذا ماتت أو شيء كانوا يحطونها على جنب الشارع للبلدية تأخذها الصباح. الحين لا، شركة شو اسمه بيع على طول تجيك البيت وتأخذها. من المتضرر؟ الحياة الفطرية متضررة.
0: نعم.
1: مثل طبع، الطبع هو اللي أكثر شيء يأكل من الجيف هو الذئب. نعم. العربي وبعض شو اسمه الطيور مثل النسور نفس الشيء. أذكر زمان الساعة 6 الصباح وأنا رايح المدرسة يكونوا موجودين 3 أو 4 فوق الجيفة يأكلون منها. الحين ماشي ما تحصل ولا تشوف أي جيف على الشارع.
0: أنا أحس يعني بالنسبة لكم أنتم يعني كمترصدين الحياة الفطرية أعتقد أن هذا الموضوع يزعلكم أكثر.
1: كيف؟
0: يحزنكم يعني أن اليوم ما قالتين تشوفون مثلا بعض الحيوانات مثل ما كنتوا تشوفونها في السابق.
1: أكيد زعلنا ويتعبنا، نحن نتعب لهذا الشيء. الحين فما بالك أنت هذه الثروة الغنية، أنا أعتبرها ثروة يعني ثروة جدا جدا جميلة، هل بتخليها تضيع بين يديك؟ صعب
0: فعلا.
1: يعني نحاول نحافظ عليها، وأتمنى من الجميع من المواطنين ومن السواح الحفاظ على هذا الشيء، وأتمناهم أيضا يتابعوا شو اسمه التعليمات من هيئة البيئة للحفاظ على هذا الثروة الغنية، لأن في بعض الأحيان السواح يعني يجلسوا لآخر الليل في شو اسمه في المناطق الجبلية، فكذا تشكل الحياة الفطرية تهديد بوجود ناس بوجود إزعاج لتنقلها إلى مكان آخر، فنحن نتمنى ما يصير هذا الشيء.
0: نعم نعم فعلا، أنا أعتقد أن اليوم الموضوع يعني ذو مسؤولية يعني متكاملة ما بينه وأيضا ما بين الجهات المختصة في هذا الموضوع، أيضا مثل ما ذكرنا في السابق أن نكون خير رفقاء لمحافظة الظفار والحفاظ أيضا على هذه الحياة الفطرية التي مش فقط تلمس يعني محافظة الظفار بحد ذاتها، ولكن أيضا من جانب آخر هي تلمسنا نحن جميعا، وأيضا يجب علينا أن نكون قد هذه المسؤولية الكبيرة. شكرا لك علي على هذه النصائح وعلى هذه القصص، وإذا في أيضا كلام كذا في يجوب في خاطرك في الكلمة معك.
1: الله اللي يجوب في خاطري، أتمنى هذه الثروة تزداد وليس تكون في حالة انقراض.
0: نعم.
1: مثل النمر العربي هذه ثروة غنية جدا، ونتمناها تبقى دائمة وأبدية معنا
0: بإذن الله تعالى،
1: وإن شاء الله في تكاثر لها بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك علي.
1: شكرا لك علي.
0: إذن مستمعينا من هذه المحطة الجميلة اللي أكيد رافقتنا مع علي وهو المترصد للحياة الفطرية في محافظة الظفار، راح نطلع معاكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل نعود.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

حكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يومياً من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

من جديد مستمعينا في هذه المحطة، أكيد راح نرجع لكم مرة ثانية، ولكن قبل كل شيء عندنا محطة مهمة نتكلم عنها، إلا وهو أن الأرصاد تحذر من تدني الرؤية على طريق هيمة ثمريت خلال هذا اليوم بسبب نشاط الرياح والغبار. دروب أمينة سالم أكيد نتمناها لكم جميعا مستمعينا ومتابعينا، وأيضا الحذر ثم الحذر ثم أكيد كل الحذر. إذن راح نطلع وياكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله مع يعني قصيدة شعرية إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.

أنت تستمع لبرنامج من الخريف. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في هذه المحطة الجديدة من برنامجكم برنامج من الخريف. قبل شوي تكلمنا عن الحياة الفطرية في محافظة طار، ولكن هالمرة راح نغوص وياكم إلى أسرار أكيد القصائد الشعرية ومع ضيفنا لهذا اليوم عوض القيدر. ولكن قبل ترحيبه كله، أنا مستغربة من شيء واحد، اليوم ضيفنا وشاعرنا ما شاء الله لابس النعال، وانت يعني كان لك حكاية عن هذا الموضوع، يعني أنا ودي أرحب فيك لكن ودي أعرف القصة أكثر. حياك الله معنا.
1: الله يحييك أختي، وشكرا لكم وقناة الشبيبة اللي تسمحون هذه الفرصة أن أكون معكم في هذا البرنامج، وإن شاء الله ينول على رضاكم وأعجابكم
0: بإذن الله تعالى. خبرنا القصة.
1: أما موضوع النعال يعني بصراحة لها قصة، يعني أنا كملت تقريبا سنة وستة أشهر أو تقريبا سنة وثمانية أشهر وأنا أروح حافي.
0: حافي
1: نعم، وطبعا أنا رحت حافي ما رحت من فراغ يعني. هذا رد على بعض الناس اللي كانوا يتكلموا على عمان وهذا في التواصل في الخارج وفي تويتر في كل مكان، شفت كيف؟ فبغيت أرد عليهم بنفسي أنا. فقلت إيش أسوي إيش أسوي، فكرت قلت بروح حافي.
0: حافي
1: ليش؟ لأنه هذا التراب غالي.
0: نعم
1: غالي جدا جدا، ونحن نضحي بأرواحنا عشانه. فبغيت أوصل رسالة بأني بروح حافي، لما يجي أحد يسألني ليش حافي أقول لهم ما أريد أدوس على هذا التراب العزيز. ترابنا
0: تراب عزيز،
1: تراب ترابنا. أنا حتى سويت كلام قلت فيها هذاك، قلت أنا ما بارضى فيها أبد بالشين، ما بارضى فيها أبد بالشين عمان يعني.
0: نعم.
1: ما بارضى فيها أبد بالشين، وبارش الملح بعيونه الثنتين، كل من طراها بسوء حتى ولو حرفين، وعمان دولة عظيمة ومهد السلاطين، وشعارها ثابت خنجر وسيفين، والناس لاموني لأني حافي القدمين، الناس لاموني لأني حافي القدمين، وبلادنا ترابها من مسك ما هو طين. أيوة يعني تراب مال عمان مو تراب أبدا، مسك أنا أشوفه بالنسبة لمسك.
0: نعم.
1: فالمسك عادي انه الانسان يروح فوقه حافي او انه يدنبو راسه و...
0: سنه
1: امور طيبه يعني.
0: سنه وكم قلت لي؟
1: والله تقريبا سنه وسبع شهور، ستة
0: سنه
1: شهور
0: وسبع شهور. أيوة. وانت حافي القدمين.
1: وانا حافي، بغيت اوصل رساله
0: رغم حراره الارض وارتفاع درجات الحراره.
1: حراره ما حراره، بروده شوك كمر، ما دام القلب سالي والانسان ذا بيحب ما عاد يحس بشيء.
0: الله عليك، الله يحفظ عمان ان شاء الله.
1: الانسان اذا حب نصح ما يحس بالجروح، فدى المحبوب اللي بحبه.
0: الله عليك.
1: كذلك عمان يعني في نحن نحبه، ومش انا وكل واحد انسان. نعم. عماني.
0: نعم. الله يحفظ عمان ان شاء الله ويحفظ.
1: هذا الشوك بهارات اشوفه انا. والله انا بالليل تسهر الحرمه زوجتي.
0: نعم.
1: بالليل كل يوم تسهر مسكينه.
0: على وش تسهر؟
1: تجيب هذا كمان المقهر هذا. طلع شوك مرضي.
0: يا الله. بس ما زلت يعني
1: قل يا عوض بسك قلت لها لا عاد ما وصلت الرسالة، في بعض الناس عادة بالثرثر.
0: وصلت الرسالة الحين شاعرنا ولا؟
1: والله ايش اقول لك، انا المهم انه وصلت، الناس كلهم عرفوا ليش انا بروح حافي.
0: نعم.
1: ما لي قصد ثاني غير انه ابين انه هذا التراب غالي.
0: نعم.
1: وما عندي شيء ثاني اعبر به غير هذا، اني قلت امشي حافي.
0: نعم.
1: ولكن جت المشكلة قريب هنا، يعني انه اضطريت انه انا جاتني بنتي قبل شهر من الحين يعني تقريبا. ايوه جاتني بنتي، هي طبعا عزيزة علي وبتعرف انت كل واحد يحب بنته وكذا،
0: نقطة الضعف.
1: ايه فجاتني قالت لي ابوي، يعني كانت راسلني هي، قالت لي ابوي ابغيت منك طلب. قلت لها تفضلي عيون عشاني. قالت لي تردني؟ قلت لها حاشا ما ردش انت، انت قرة عيوني انت. قالت لي زين متأكد؟ قلت لها نعم. قالت لي زين اريدك تلبس نعال.
0: خلاص
1: يعني انا بصراحة تحطمت، كأنش ضربتيني سيف او فاس فوق راسي. كيف يا بنتي؟ قلت لها كيف؟ قالت لي بس انا اللي بيكون العرس مالي قريب ان شاء الله، كيف تجي انت مع تملك في المسجد ورجولك كله تراب وكله وحافي يعني. نعم. موقف محرق بيكون لي وكذا. قلت لا اله الله، انت موقف محرق ليش؟ لكن انا مصيبه لي الحين.
0: نعم.
1: كيف اقابل الناس انا الحين؟ باي وجه اقابل الناس؟
0: نعم.
1: الناس بيقولوا ايش؟ قلت له زين عندي شرط واحد، اذا تريدي انا قد وعدتش، وانا من النوع ما اتراجع
0: ما اخلف عن وعدي،
1: ما دام وعدتش انا بوفي لك وعدي، لكن انا اريد منك طلب انت. قالت لي ايش؟ قلت لها اريدش الرسائل هذه اللي بينه وبينش انشرهن على اساس الناس تشوف
0: ان في سبب.
1: نعم
0: يعني
1: مش بكره الناس حصلون لابس نعال بيقولوا ايش الناس
0: تراجع عن كلامه.
1: ايه بيجي واحد يصورني ايه انت ما قلت هذا التراب غالي وما تدوس على تراب عمان كيف لابس نعال؟ قالت لي انا كيف وانا قلت لها اذا تريدي
0: نعم
1: انا وفيسبوك وعدي باقي انت وعدي
0: وبلبس. قالت تم
1: قالت تم مسكينة.
0: شوف هي اساسا اذا بتجي على السبب الحقيقي تراك ما هنت عليها.
1: من
0: هي بنتك؟
1: لا هو تعبانه زيد هي وهرمة
0: ما هنت عليهم.
1: لا
0: يعني
1: ناس كثير حتى من الاهالي يعني قالوا لي حرام انت الحين يعني بستاذي فوق الشوك فوق الحجر والجو هذا
0: الحار.
1: الاسفلت بعض مرة تكون حار بس انا مخدر انا عاشق تعرف انت الانسان العاشق ما
0: لما تعشق لارض عمان
1: خلاص
0: يلا عليك.
1: والله اتمنى على طول انا كنت والله ناوي حتى اموت والله العظيم كنت
0: بعد عمر طويل ان شاء الله
1: اروح ناوي جسمه اروح حافيه حتى اموت
0: بعد عمر طويل ان شاء الله. عموما يعني نرحب فيك مره ثانيه معنا في البرنامج بعد ما عرفنا القصه كامل وانا يعني فضولي خلاص انزاح.
1: اكيد
0: يعطيك العافيه. خلاص انا ارتحت حاليا بعد ما عرفت السبب.
1: انت ارتحتي
0: حياك الله معنا.
1: انت ارتحتي الشعب اتوقع
0: خلاص كلهم ارتاحوا معنا. حياك الله من جديد معنا في البرنامج ويعني يمكن احنا اليوم بدنا نتعرف على الشاعر عن قرب واسمك اكيد من الاسماء المعروفه في محافظه الظفار. عرفنا عن يعني القصائد اللي انت تكتبها وايضا عن القصص اللي انت مريت فيها كذلك.
1: والله في يعني قصص قصائد كثيره والقصص نشر كثيره بس انا اريد اسمعش حاجه خاصه بقناه الشبيبه.
0: حلو
1: فريش جديده
0: جميل.
1: حتى لو انه بعضهم بيزعلوا علينا بعدين بيقول ليش ما بديت اول مع الشبيبه بقول لهم هذا قصيده سويتها
0: خاصه هذه
1: هذه تقول كان العماني ما يمشي بدون عتاد. العتاد شوف انت معي هذا الحين.
0: ايوه
1: عندي هذا السيف شفتي كيف تراثي سيف تراثي وعندي هذا الرمح. هذا رمح من الخشب كان يستخدموه للطعن النمور لانه عندنا هذا النمور موجوده. نعم. كانت اول بكثره متكاثره. الان بدات تقل قليل. نعم. شوي فكانت اول يفيدش هذا شو اسمه الرمح
0: دفاع النفس.
1: أيوة.
0: نعم
1: وعباره من الخشب القاسي.
0: نقرب الميكروفون شوية على أساس الصوت. نقرب الميكروفون عشان الصوت.
1: تمام. فهذا الرمح يستخدم للطعن والدفاع عن النفس خاصة مع الحيوانات المفترسة ذياب أو نمور وهكذا.
0: إيش دخل الشبيبة مع النمور الحين؟ أنت قلت قصيدة للشبيبة.
1: لا أنا قلت لكم بس معكم قصيدة جديدة بس مش عبالة علاقة بالنمور.
0: آها انزين حلو.
1: لأنه أنتوا خلاص أنتوا نمور معروفين مكانكم. بعد محتاجين قصيدة مني أنا بس أنا بقول ليش أنه في القصيدة بتكلم عن السلاح أنه دوم العماني ما يمشي بدون عتاد. عتاد اللي هو سلاح سواء سيف سواء قزرة سواء هذاك عود أو نحن نسميه قب وفي الشمال هناك يسمونه مقشع صح ولا لا؟
0: نقول قب بعدنا نحن
1: وقب. أيوه زين عبارة مستحيل العماني يروح بدون حاجة في يده. معروف هذا ناموس معروف في الإنسان العماني تاريخي هذا أزلي. فسويت أنا قلت دوم العماني كان العماني ما يمشي بدون سلاح لكن الحين ما يحتاج.
0: نعم
1: ما يحتاج الحين لا يحتاج للسيف ولا يحتاج
0: للرمح
1: ولا يحتاج لأي سلاح. ليش؟ لأنه الأمان موجود الحمد لله.
0: اللهم لك
1: الأمان في أي مكان تقدر تنامي في أي سيح. أنت حرمة الحالي والله تنامي في أي سيح أنا عندنا وفي عمان كلها بإذن الله.
0: نعم نعم
1: زين لما عندك ظهار عندنا هنا اي سيح نامي وفي مسقط بتوقع المناطق كلها.
0: نعم عمان كلها يعني
1: عمان
0: ما شاء الله
1: كلها امان, أمان. فما عاد في داعي للسيف ولا الخنجر
0: ولا الرمح ولا غيره.
1: ايوه فقلت كان العماني ما يمشي بدون سلاح كان العماني ما يمشي بدون سلاح لازم بيده سيف ولا عود. عاده ورثناها من الاجداد وفي وقت الشدايد هو ساس الكرم والجود. كان العماني ما يمشي بدون عتاد لازم بيده سيف ولا عود. عادة ورثناها من الأجداد وفي وقت الشدايد هو ساس الكرم والقوت. وسيفهم معروف نصله حاد. سيفهم معروف نصله حاد بضربة بيقطع حجر قلمود. هذا الحجر القلمود هذا من أقصى أنواع الحجارة القلمود ولا الجرانيت ولا إنزين. وسيفهم معروف نصله حاد بضربه بيقطع حجر قلموت، ومن قبل ما تظهر ثمود وعاد كان العماني قبلهم موجود.
0: الله
1: وسلمتو.
0: سلامتك يا شاعرنا، سلامتك.
1: تشريف تشريف.
0: طيب انا قلت لك اني انا شخص يعني فضوليه وايد، وانا انسانه انا انسانه فضوليه، ما تمر علي الكلمه مرور الكرام. في الكواليس قال علي قبل لا يطلع قولهم يعني قصه الخمسين بيسة.
1: لا مش خمسين، خمسين ريال.
0: خمسين ريال كانت. ايش قصتها؟
1: بس ما شو القصه صارت لي مع الريال. الريال الأحمر القديم.
0: الريال الأحمر القديم.
1: أيوة أنا كان بين علاقة أنا ويا الريال الأحمر هذا. علاقة محبة من صح، بس حبيته والله الريال هذا القديم لدرجة إنه أنا بقى عندي آخر واحد ريال. فكنت يومين قبل ما أنام أحطه تحت رأسي يعني.
0: أيوة.
1: وكل يوم أطالع فيه قبل ما أنام وأفكر أقول يا ترى هذا نهايته بتكون في إيش النهاية ملوين. نعم. بيروح هذا. بس كنت أنا بطالع فيه شافت الحرمة زوجتي قالت أنت عندك ريال؟ طبت على الاخطبوط. أنت عندك ريال؟ قلت له أيوه أيوه بس عطبنا الحين. إيش؟ قالت لي روح اشتري فليت. فليت هذا ملعوب.
0: نعم.
1: بيف باف يعني نهاية مرة. فرحت أنا واشتريت البيف باف.
0: راح الريال.
1: رجعت وراح الريال. تحطمت أنا مراح الريال. رجعت البيت خلاص نفسية عندي نفسية. أنا طبيعة عندي ما أعرف أنتو كيف. إذا ما عندي فلوس أمرض والله.
0: أي كلنا كذاك نحن.
1: والله بيجيني كتاب، والله يجيني كتاب. كتاب للنخاع. المهم فرجعت البيت أنا حزين عندي الفليت، أعطيتهمش هذا الفليت. قالت لي شكس أنا، قلت لها ماليش دخل. قالت لي زين أسوي لك غدا، قلت لها ما أريد الغدا، ماليش ما أريده، مالي نفس ما
0: خلاص قفلت.
1: قال الليل دخل الليل كذا. قالت لي تعال أنا سويت لك عشاء. قلت لها بنت حلال ما أريد عشاء. كيف ما تنزلينيش اللي عدل مزاجك؟ انا بغيت اشوفك انت زوجي وانا احبك. وانا قلت لي تحبين؟ ولو تحبيني ما كان
0: ما قلتيني بالفاف.
1: ما اشتريتيني بالفاف على اخر ريال، حطمتيني
0: الريال الاحمر.
1: قالت لي زين ايش اللي ممكن انا اسويه عساس انت ترتاح؟ قلت لها ما يعدل لي مزاجي غير بو خنجر جديد مع الشيء عباره جيبي ريال واحد نفس هذاك اللي راح. اذا بغيتني ارتاح صح جيبي لي ريال. ما يعدل لي مزاجي غير بو خنجر جديد. الريال الأحمر نساني أهله أشوفه ثواني، من غيابه كم أعاني وقلبي ما هو من حديد. الريال غرم بحالي كم سهرني ليالي، أحبه أكثر من عيالي حب من ماضي تليد. كم طرحته تحت راسي ما صخيبه في كياسي، ما هجيته يكون قاسي يختفي مني بعيد. قالت الحرمة كفاية ليش ما تأكل غدايا، شكت فيني تفكرني أريد أزوق أو بحبه أو كذا. قالت الحرمة كفاية ليش ما تأكل غدايا، شي معك حرمة وراي الضراير ماري. قلت يا حرمة صدقت بالصدقة. قلت يا حرمة طلبتي شروحي نامي عند أهلي شروح. قلت يا حرمة طلبتي شروحي نامي عند أهلش، أنا ما حبيت غيرش بس خليني وحيد يعني في مشكلتي. يوم هل الشهر جاني طلع المعاش. يوم هل الشهر جاني الريال جا ونور لي مكاني، قال هذول أخواني شل منهم اللي تريد، بيعرفنا عليهم قد نسيتهم، بيت بو عشرة بيت بو عشرين ما نشوفهم إلا في التلفزيون. يوم هل الشهر جاني جا ونور لي مكاني، قال هذول أخواني شل منهم اللي تريد، قال بو عشرة يخصه يعني من جماعته، قال بو عشرة يخصه، أما بو خمسة صهرته.
0: أيوة.
1: صهرته زوجة أخوه يعني. قال بو عشرة يخصه، أما بو خمسة صهرته، ونوط بو خمسين قده هو التميمة والعقيد شيخ القبيلة بو خمسين.
0: أيوة.
1: قلت له زين ما خفت ربك وأنا لهايم بحبك كم قلت له ما خفت ربك وأنا لهايم بحبك كم سألت البنك عنك ما لقيتك في رصيد، صفر رصيد، عبارة إذا رحت أسأل تاريخ 17 شيء ماشي. قلت له ما خفت ربك وأنا اللي هايم بحبك كم سألت البنك عنك ما لقيتك في رصيد، قال أنت اللي بديت يوم رحت واشتريت النقانق والفليت من دكاكين البليت، عبارة أنت فكيت علي، قال أنت اللي بديت يوم رحت واشتريت النقانق والفليت من دكاكين البليت. قلت له يا أخي أنا أخطيت لا تسوي لي عميت، عميت يعني الزعل. قلت له أنا أخطيت لا تسوي لي عميت، أنا من شفتك رضيت، العتب ما عاد يفيد، أنت لك عزة ومقدار يعني أشبح فيه حساس يجلس عندي. قلت له أنت لك عزة ومقدار فاقت اليورو ودينار، ما يربطونك بدولار وأنت في القمة فريد.
0: الله الله
1: عزيزي كرش ما يربطونك بدولار يا اخي, ما يربطونك بدولار وانت في القمة فريد. ذاب قلبي في بعادك بعد ما طول غيابك وانت في العالم مقامك صرف سيدي بن سعيد, انت لك اغلى مكانه بانضمك في الخزانة بس انا بعدك هيانة وباطلب ربي يزيد ما عد اللي مزاقي غير بو خنجر جديد وسلمته
0: ورجع للخزانة بعدين رجع للخزانة
1: رجع للخزانة لكن ما بطل ما قلس واقف ما أعرف والله ما يبغى يجلس ما أعرف ليش يعني
0: لا هي البيسة في النهاية ما تجلس
1: ما تجلس ما تجلس
0: يعني صعب إنك تحصلها وسهل إنها تروح بعدين على طول يعطيك العافية
1: بعدين مصيبة الأولاد في البيت
0: نعم
1: الأولاد في البيت الأولاد يعني العيال يعني عايشين في عالم افتراضي فهمت أنت الحين يعني واحد يقوم من النوم بابا بغيت فلوس انت الحين قمنا من النوم يعني في الاحلام بنحصل فلوس
0: ونقوم من النوم بنحصل
1: يروح يتغدي بابا بغيت فلوس تعشى بابا بغيت فلوس قبل ما ينام بابا بغيت فلوس فسويت فيهم اغنيه انا
0: بعد
1: نعم
0: حلو
1: انا ما عندي وقت انا زين فقلت فيها الاولاد يقولوا ويا بابا اعطينا فلوس يا بابا اعطينا فلوس يا عيال المعاش مخلص وانا من سبوع مفلس وما عندي حساب مندوس يا بابا اعطينا فلوس وما قدرش لكم كارفور بنسهر بجنب الخور داريس كارفور غالي له
0: أيوة.
1: ما قدرش لكم كارفور بنسهر بجنب الخور عشان كيما وسمبوس يا بابا عطينا فلوس والعفر ترف قطعونه صعب عيشتي من دونه غارق وسط غبة نوس يا بابا عطينا فلوس وهكذا عبارة زي ما قلت الأولاد عايشين ما عرفون والله
0: أنا أحس أن اليوم يعني الأولاد وأيضا أم العيال عاطينك يعني مجال الشعر ومجال الغناء وغيره يعني كل يوم شيء جديد معاهم الله يحفظهم لك إن شاء الله
1: فإيش أقول لك أنا فقبل فترة أنا زمان هذا الحكومة زادوا 100 ريال قلت أنا يا أخي مدام زادوا 100 ريال فسويت أغنية أنا قلت لا بتخبر ولا بسأل عندي علاوة 100 ريال قتني العلاوة وأنا فرحان وقت

0: بسال عندي على ومئة ريال واليوم غداي صنوف والوان كان عد مقلي مع الربيان والشربة كوسة وباذنجان روح زمان البصال والدال.
1: يعطيك العافية يا شاعرنا وفناننا كذلك. في قصيدة كذلك أو أغنية تغنيتها بعد بنفس الأسلوب بنفس اللحن يعني أعتقد للفنان ميحد حمد إذا ما خاب ظني.
0: أغنية ميحد حمد هذا الله
1: هي قريبة على قلبك أعتقد صح ولا؟
0: أيوة قريبة هي وهي قديمة بس هي تقول هذا الفنان الكبير طبعا نوجه له تحية الفنان الكبير الإماراتي الشقيق ماحد حمد يعني وأنا من المعجبين فيه فكنت دائما أسمع أغاني
1: أيوة
0: بس أنا لا عنده ملاحظة بس بسيطة أنه إيش هو قال أحب البر والمزيون
1: أيوة
0: أنا ما أحب لا المزيون
1: ولا البر
0: ولا البر إنه قيدر سمك له بخيص في البر هاي فأنا أحب الخضر يعني الفواكه وكذا فسوى تغني على نفس اللحن ما تقول

العمان وحب التمر لي مدهون بسمن الضان والخرفان بحبها يمين مجنون كحب القط للفيران.

ليش طبيب عيون رصيده في البنك مليان مع في القهوه تلفزيون كبير زاهي الالوان واحب الخوخ.

0: مانا.
1: الله الله الله عليك الله عليك يا فنان.
0: أنا صوتي أنا صوتي أحسن من كذا.
1: أه.
0: بس تعرف أنت الخبز اليابس هذا.
1: أيوة.
0: مال التنر هذا.
1: أه.
0: يعني لما تأكله واجد يسوي لي شيء إنه ما ينزل سيدة يعني.
1: بس بعد. بس بعد ما شاء الله يعني لحنتنا اليوم وأيضا غنيتنا كذا كم أغنية جميلة فالصوت بعد ما زال يعني أموره طيبة.
0: ما زال ما بنحاول بصعوبة.
1: جميل ودنا نتعرف اليوم بعد على قصة من القصص الجميلة. أكيد للفنان والشاعر عوض قيذر. خبرنا كذا قصة حلوة وفيها كذا بعد قصيدة حلوة.
0: زي والله عندي قصة أنا من الواقع. أنا ما أتعامل بالخيال وكذا.
1: إيه واضح إنه من الواقع.
0: في الواقع أنا لما زي ما قلت ليش بعد فترة الحكومة زادوا مبلغ كذا. زادوا مبلغ كذا بالراتب. فقلت ليش ما تزوج؟
1: أها.
0: نعم قلت ليش ما تزوج؟ فهمتي؟ فأنا في أنصح في هذه الأغنية نصيحة لأي واحد قبل ما يزوج لازم يتعلم حاجة واحدة وهذا في ذمتي أنا أخبر بها الناس قبل الشخص وأنا أنصح أنه ما حد يزوج على حرمة ثانية. يصبر على الحرمة اللي معه إن كانت عاقلة وإن كانت مجنونة صدقني قال لك أصبر على مجنونك
1: لايجيك
0: أنعل منه. فلذلك أنا ما شجع أنه الإنسان يزوج على حرمة ثانية. زي لأن أنا صار معي موقف أنا تغاشمت وتزوجت على حرمة ثانية. زي أيوة ونفس الشيء أنصح أنه قبل ما يزوج على الحرمتين لازم يتعلم الكذب.
1: لا عادة عادة قاسة تدهي بالناس كذا يعني شاعرنا. لا
0: أنا بقول الوجه الله نصيحة هذا.
1: إيه ما مش نصيحة يعني
0: والله أنت ما قربتي.
1: أنت شوف أنت الحين اللي جالس يحاورك امرأة.
0: إنزين امرأة إنزين
1: يعني أنا الحين ما بقول لك والله روح انصح الناس وغيره وكذا مستحيل. المرأة مع المرأة في النهاية.
0: أنت تشجعي إنه الرجال يزوج على حرمة ثانية؟
1: لا طبعا.
0: حلو إنزين لا لسبب.
1: إيه.
0: أنا بقول إنه ما أنصح إنه واحد يزوج على حرمة ثانية. لكن إذا حاول إنه يزوج على حرمة ثانية لازم يتعلم الكذب.
1: لا نكون صادقين. خلوكم
0: ما يقدر
1: جماعة خلوكم النصيحة.
0: ما يقدر أنا أتحداش إنه يكون صادق. تعرف ليش؟ أنا صار معي أنا.
1: إنزين وش
0: يعني على سبيل المثال أنا رحت زوجت على الحرمة الجديدة. زين لما جيت عند الحرمة الجديدة سألتني. قالت لي وين الطبيخ مال زين مالي أنا الجديدة ولا مال الحرمة القديمة؟ إيش أقول؟
1: دبلوماسي لازم إنك تصير.
0: دبلوماسي قلت لها يا أخ.
1: لا
0: الحرمة القديمة هذيك أكلها قديم. مالح. كبسة نحن أخذنا مكبوسين عادش تكبسنا بالكبسة. أما أنت الأكل مالي زين كله خفيف. باستا بيكاتشو كبشتينو. يعني أسماء أنا أول مرة أسمعها في حياتي وكل ما أحتاج إني أشتم بغي كل نزل بس.
1: بس حطي لي على الطاولة.
0: فلما أروح عند الحرمة القديمة تسألني أنا بغيتك في ذمتك.
1: أوف.
0: هي وين ترتاح أنت هنا هنا ولا هنا؟ عند الجديدة. قل أنت مجنونة. جديدة يا أخي. ليش أقول إيش أفكارها غير؟ زي تابع مسلسل تكون بتابع المسلسل.
1: عشت مرتاح بعدين.
0: ها؟
1: عشت مرتاح ما بين الشيئين يعني. هنا على الموجة ماشي.
0: نعم ما دام كذاب أنا مرتاح.
1: زين.
0: الحمد لله. وهذا يقول إيش إيه وراش نصيحة الوجه له.
1: أنت لو فرضا الحين اثنينهم يسمعون البرنامج.
0: تمام أوكي.
1: أمورك طيبة. لو كلهم يتابعون البرنامج الحين كيف؟
0: ساعكم الحين؟
1: الحين ساعة 47 دقيقة.
0: ولا أعتقد واحدة.
1: 44.
0: لا بتكون نيمة واحدة.
1: لا بعد النوم.
0: والله نيمة. أنا أتوقع واحدة نيمة.
1: شوف على هذه النصيحة أنا بقطع هالمقطع بنشره.
0: أنت كله ورطتيني أنت. أنت ورطتيني.
1: أنا أخاف تطلع من هنا تكتب فيني قصيدة.
0: ما بقول تحت حماية الشبيبة ما أقدر.
1: الحمد لله.
0: بس.
1: انزين ايش تقول القصيدة؟
0: سوينا اغنية قلت هذا كان قلت وبليت نفسي ما حد بالاني يعني انا السبب نفسي. وبليت نفسي ما حد بالاني قالتني حطة وساويت ثنتين بليت نفسي بلوى كبيرة وحرقت عمري بشمس الهاجرة

0: هموم حمراء عيونك تقول عري مدعوم. عري مدعوم سنور يعني كأنه حد تصدمه في الشارع من فوق. وهذا تقول لي وش فيك مهموم حمراء عيونك تقول عري مدعوم. قلت يا روحي إذا من قل النوم أحسب معاشي كيف أقصمون الصي. بليت نفسي ما حد بالني قالتني حطة وساويت ثنتين. وإن قلت بس الرحلة لا مربط أجلس أسبوعين وأنا أخطط. أصدور على كذبة لأنه بروح رحلة أسبابات له لازم كذبة كبيرة بابات برا. وإن قلت بس الرحلة لا مربط أجلس أسبوعين وأنا أخطط. تقول لي لا وإن قداك بتمطط قم يلا للسوق وأعطيني 50.
1: ردينا للخمسين. طلعت الخمسين مرة ثانية.
0: طلعنا الخمسين. لوين بتروح لوين؟ شفت كيف وهكذا يعني. فأنا أقول لنصيحة وأقول له والله لها. إنه الواحد عنده حرمة واحدة نزيل إنه يكتفي بها. وزي ما قلنا إحنا إن كان فيها فيوزات محروقة يغير فيوزات. الحين نشوف في دول هنا يركبون في كل شيء موجود. والله بغيت تركب ثوم وبغيت تركب
1: والله إن شوف أنا شوي يعني شوي بختلف معك. المرأة الحرمة
0: أنت ما شكل الحرمة لك.
1: شوف الزوجة بتصبر عليك بشينك بزينك يعني
0: لا إذا واحد واحدة
1: صقرك بغناك يعني في نهاية صابرة.
0: إذا واحدة
1: إذا ثنتين طبيعي الغيرة تكون موجودة.
0: غيرة إيش؟ مصيبة مش غيرة. مصيبة
1: طبيعي. انت ليش قررت هالقرار؟ هل هي قصرت معك مثلا؟ لا طبعا
0: انا بنفسي قربت على طبيعة. انا مقرب بنفسي. انا شاهد يشهد علي الله. انا بغيت احصل اقر والله العظيم. ما بغيت ناس يطيحوا في نفس المصيبة اللي طحت فيها.
1: لا لكن صدقني يعني انا نفس الشيء معك. ان الواحد ما يروح مثلا ان شوف في النهاية احنا بنقول ان يعني شرح على الأربعة هذا شيء طبيعي.
0: ما تكلمنا
1: في الشرح. إيه لحظة لحظة ما نقول ده بس
0: إذا
1: باغي تتزوج تزوج. لكن على الأقل إذا كان في أسباب إنك تدفعك للزواج يعني الله يوفقك إن شاء الله.
0: الله اللي يوفقني. شوف ما أقول في هذا الموضوع. ما شجع أي حد.
1: عن تجربة.
0: ما شجع أي واحد. الله اللي يوفقه نزوج الحرمة. جلس مع زوجته. أنا بقول لك
1: أنا يفرحني هالكلام.
0: إذا أنا زوجتي مثال. أنا زوجتي معي هذا زوجتي زين. عشنا مع بعض. مثال اكزامبل يعني زين. مثال قلنا هذه الزوجتي هاي الشجره هذه عاشت مع سنين وهي معي.
1: اقربها معك.
0: طلع معي في الصوره يعني قصدي
1: ايوه تقربت.
0: شفتي كيف تردنا هذا حبيبتي زوجتي. ايوه زين ايوه لكن حاول تنظفوها منها طيب زين. هذا زوجتي تردنا ان هذا زوجتي اصبر عليها
1: بالضبط.
0: اذا مرضت كبرت
1: صحيح.
0: في السن
1: صحيح.
0: شفتي كيف احترقين فيوزات. انت تعرف انت بعض ما في قرحين فيوزات
1: طبيعي ذا الشيء
0: من الحريم. والله مع الوقت
1: يقرحين مع المرأة ومع الرجل.
0: الانسان اللي صبر عليه بالعكس عاد يكون ماجور عليها. فهمت يكون ماجور يصبر عليها حتى تغير فيوزات ولا حتى
1: وين ماجور
0: بيحصل اجر
1: والله حتى
0: مش اذا بعضهم اذا مرضت زوجته تلقي خلاص يبغى يروح يبغى يزوج يفكر يزوج او شو
1: وحده.
0: لحظه خلينا نتكلم. انت قلتوا مش انا اسكت. انا ما بسكت. انا
1: طريت موضوع حساس للمراه على
0: زين بتكلم الحق. انا يصبر على زوجته اذا مرضت يصبر عليه حتى اخر دقيقه.
1: صحيح.
0: شفت كيف؟ مش اذا شاف بكره هي دخلت السن وشاف واحده صغيره يشوف الاصغر. لا تعرف ليش؟ لانه الجمال له وقت وينتهي الجمال.
1: صحيح.
0: فهمتي؟ لكن الاخلاق والعشره والملح ما تنتهي.
1: بالضبط.
0: وكل ما كبر الانسان في السن يكبر معه احترامه وتقديره.
1: الله عليك.
0: والاحترام والتقدير هو الحب الحقيقي مش الحب هذا في بيتش وما ادري. لا لا مش كلام.
1: هذا مؤقت.
0: الحب فعل.
1: بالضبط.
0: ايوه ما صوت صوت
1: مواقف يعني.
0: نعم.
1: الله.
0: بس ماش قصيدة
1: يلا
0: نخرج من هذا الجو.
1: والله أحسن طلعنا صراحة.
0: أنا حاسس اليوم واحد بيزعل علي والله.
1: والله بيتين معك ترى دير بالك.
0: بس ماش واحدة قصيدة أنا سويتها بمناسبة ليش وراش
1: ذكرت كمل
0: ذكرت إيش زوجتي
1: حرك أحسن كمل
0: تعوريها وش المهم بعدين سوي لها مكياج. المهم شو بخبرش قصيدة ثانية
1: قولي يلا.
0: هذا سويتها بمناسبة الزواج من الخارج.
1: أها.
0: ما أعرف سمعتيها أنت.
1: سمعتها هذه.
0: زي إيش رأيش فيها؟
1: أنا أقول طلعني من جو الزواج كامل.
0: أنا بغيت تطلع جو الدخول.
1: كامل كامل طلعني.
0: بغيت عن إيش؟
1: دخلني في أي جو ثاني.
0: أي جو ثاني؟ إيش أقول ليش أنا والله العظيم. انت حاول تفضل. انا عندي كم واجد انا ما اعرف ايش اللي بغيت تقول.
1: من الكم اللي موجود معك لكن فعلك الطيب افعلك بطلع لك الحين نشوف. والله هي الشهيره اكثر شيء الزواج الثاني لكن احنا نبغى نطلع شوي من هذا اليوم. خاطري بموتر بريطاني.
0: زين تمام اوكي
1: يلا.
0: هذا الله يسلمك شتها كان ما في دعاية. تعرف بعضهم يقولوا سووا دعاية حل السيارات أو ما بسووا دعاية. أنا كان عندي سيارة المهم دائما تتخرب هذا فسويت في غنية فكنت رايح طاقة. أنا عند أمي أنا أهلي في طاقة. تعرفي طاقة؟
1: نعم أعرفها طاقة معروفة
0: من هنا 20 دقيقة تقريبا. أنا أهلي هناك عايشين هناك فقلت بروح أزور أمي هناك. بس وأنا رحت قلت بروح على البحر فلما جيت على البحر غرزت السيارة.
1: إنزين.
0: فجلست أحفر أحفر. أنا كنت مكحل عيوني وكنت متعمم قدني متبهدل بالعمامة والكحل قلت له عيوني سايب. إنزين فجيت هذا الحليل نسميه الهاجس نحن. فقلت قلبي متقع

يا خوف مش على الواحد ولا الثاني قلبي متقنع من الكوري خاطري موتر بريطاني بتخطر

0: يعني
1: بس وسلامتك اليوم.
0: إن أنا أنا حلمي صراحة أنا أحس أحسن سيارة شفتها في حياتي مش دعاية.
1: نعم.
0: رينج روفر. فول أبشن اسمه ما أدري إيش عاد.
1: إيه والله بالنسبة لي يمكنه على شعار البرنامج الفورد.
0: الفورد ها؟
1: الفورد موجودة حتى.
0: أمريكي الفورد.
1: أمريكي لكن بعد حلوة.
0: إيه الأمريكي زي ده زي الفورد.
1: مناسبة حق الطرقات الوعرة وغيره وكذا.
0: إيه بس أنا عجبني الرينك.
1: بتغير رأيك أنا أحس.
0: ممكن إذا شفت هذا. مو شو الثاني؟
1: ما أعرف اسم السيارة بالضبط لكنها فورد.
0: فورد هذا.
1: فورد.
0: لا من اسمه حلو يعني بير فورد يعني بير.
1: فورد.
0: هي بهيبة.
1: الفورد. إيه برنامجنا ما أي شعار موجود بعد فيه. هناك سيدة شوف الشعار الأزرق اللي موجود. سيدة مرة شفت الدائرة اللي كذا صايرة هي.
0: صدق على بالي بلايستيشن هو.
1: لا لا شاشة البرنامج
0: لي
1: الحين يتابعنا في المرئيات يتابعنا على هذا الشكل
0: والله؟
1: حاليا هي
0: ممتاز
1: يعني كذا يشوفونا حاليا
0: يعني يشوفون الحين هم الحين
1: اي يشوفونك
0: في طاقة نفس الأسلوب
1: يشوفونك في طاقة الله يعينك صراحة اليوم
0: ممتاز
1: يعطيك العافية شاعرنا وفنان يعني عوض قيدر وأمانة وايد سعيدين اليوم بهذا اللقاء الجميل ويعني استانستنا وأنا أمانة يمكن هذا أكثر لقاء ضحكت فيه
0: انت فضولية لا
1: فضولية مو اسوي يا اخي
0: الله يبارك فيك والله بالعكس انا نفسي انا كنت سعيد معاكم باللقاء معاكم انا وقناة الشبيبة ومن هذه القناة انا وجهت حياتي وكل الزائرين اللي زايروننا في الخريف وان شاء الله يستمتعوا معنا في الخريف والخريف ما زال قوي
1: في بعد اتوقع لك قصيدة في الخريف صح
0: لا لا انا ما اغني في الاشجار وفي الخريف
1: ما مالك يعني بس انا عرفت وين اتجاهك
0: ايوه انا اتجاه غير
1: اتجاه مختلف تماما يعطيك العافية وجودك اليوم معنا شكرا لك اذا مستمعينا من هذه المحطه راح نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي ناخذكم شيماء السيابيه وفي الكواليس مع الاعداد القوي سامي كليب وكذلك شبين وما ننسى في مسقط بدر البلوشي في امان الله والله يحفظكم يا رب.

0: خليك شبابي.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 0100.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنوياً مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.

عيش حياتك. وخليه

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: ألو السلام عليكم.
2: ها نورة، اصبر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شغل.

عيش حياتك. وخليك

عيش حياتك.

الليجا مياه محفوظ لشركة عالم الفن.

جمايلي الغالية علي أجيب.

عيش حياتك. وخليك